الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

أحضر حديثك بالنبي محمد وادع به في الخافقين ورددي وانشد به ما شئت لست ببالغ ما يستحق من النهار.

فلقد حفاه الله وفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه وكمل.

عناية صمدية تهزع بكل مخوفة ومهندي ومضى ليترد في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجرد صلوا عليه.

قمت الصباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

ويا صباح الخير ويا صباح نور وسرور اكيد لكل من ثبت الموج على اثير اذاعه الشبيبه. حياكم الله اكيد معنا في حلقه جديده من البرنامج الصباحي، واليوم يوم الخميس الونيس، يعني نقدر نقول اخيرا اخيرا اخيرا شرف علينا يوم الخميس. جماعه الخير، ما تحسون هالاسبوع طول ولا انا الوحيده اللي جالس يوصلني هذا الاحساس؟ يعني قاس أحس إن هذا الأسبوع شطولة، وايد أحداث وايد أشياء. يعني حلو إن الأسبوع ما قاس تمر، يعني ما قاس تحس إنه هو قاس يمر بشكل يعني سريع، ولكن نفس الوقت مش بذا البطء. يعني عموما الحمد لله شرف علينا يوم الخميس، واليوم يعني هو اليوم المنتظر منذ بداية يوم الأحد، وهذه رسالة نقدمها لكم يا جماعة الخير من برنامجكم الصباحي، ان لكل شخص اللي ما عنده دوام اليوم المساء ولا بكره ولا اللي بعده وراجع البلد ورايح يلتقي باهله بوالدته بوالده باخوانه بعمامه باخوالته اولاد اخته اولاد اخوه اولاد عمه اولاد خالته، المهم يعني العائله بالكامل يا جماعه الخير، نخصص لهم الوقت الكافي. يعني انت طول الاسبوع ما كنت معاهم بحكم ضغط العمل، حكم انشغالك، حكم

روتين العمل اللي أنت مرتبط فيه، ولكن أيام الويكند أعتقد هذه الأيام هو اليوم أو اليومين اللي راح تكون مخصصة للعائلة، أنك أنت تجلس معاهم، تفضفض وياهم، تسولف معاهم، تطلعوا كذا مشاوير خفيفة لطيفة. ولكن بالعموم بشكل عام يعني يا جماعة أن نحاول نعطيهم يعني من وقتنا، لأن ترى أمها وأبوها كلها يومين يعني أيام الويكند، فهم ينتظروك أساساً طول الأسبوع أنك توصل وياهم، فلما توصل حاول تخصص يعني وقت لهم. عموماً الله يجمعكم دائماً وأبداً أكيد على الخير والبركة بإذن الله تعالى. أنا في أغني من أغاني صباح قاسة تمر علي في ذهني الفترة الماضية، وبأتذكر أي وحدة فيهم فأعتقد هذه. عموماً مستمعينا راح نطلع وياكم لفاصل، من بعد هذا الفاصل راح نرجع لمحطاتنا وفقراتنا.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. وقبل لا أروح للفقرة اللي راح نذكرها، ولكن خلينا أروح لرسائلكم على رقم التواصل 9479995. رسالة صراحة ما أقنعتني نهائيا. يقول خالد: لا تساعد الوالدين أكثر من اللازم إذا كانوا كبار السن ولا يزالون في صحتهم، هذا يؤذيهم ويحزنهم. دعهم يحضروا أغراضهم، يمشوا في طريقهم، يحضروا فراشهم ويرتبوا سريرهم ويسقوا زرعهم ويسكبوا قدحهم، وساعدهم في احتياجات الكبير ودعم يشعرهم قيمتهم في ممارسة الأشياء الصغيرة. أنا ما أعرف يا جماعة الخير إذا تتفقون معي ولا لا، ولكن أنا بالنسبة لي يعني بني آدم طبيعته يحب ترى أحد يدلعه، يعني مثلا يحب أحد مثلا يريحه ويدلعه ويعني شيء كذا. فأنا أحس لما نحن نساعدهم وحتى لو في الأشياء الصغيرة يستانسوا أكثر، يعني يشوفوا أنه فعلا يعني تربيتي في هذا الشخص لمدة سنوات طويلة ما راحت هباء منثورة وما جالس يخليني أعتمد على نفسي. يعني بطبيعة الحال الإنسان لما يكون معتمد على شخص آخر ترى شعور وايد مريح. فمع الأسف يا خالد أنا ما أتفق معك نهائيا مع رسالتك، ولكن لربما أحد ثاني يتفق، فأكيد نرحب رسائلكم ووجهات النظر. سليمان يقول: ما وجدت إنسانا سكن الرضا أعماقا إلا وجدته أسعد الناس قلبا وأريحهم بالا، وذلك لأن الرضا يحيل الحياة إلى جنة في عيني صاحبها، تجده راضيا بحياته دون القعود عن السعي الأفضل، راضيا بما بين يديه، إن مسه سوءا قال لعل في الأمر خير، وإن مسه خيرا ازداد رضا على رضا. جميلة الرسالة يا سليمان، جميلة. فايز العلوي يقول: القوة الحقيقية هي أن تجبر نفسك على الحق، وأنت قادر على الباطل وعلى العدل، وأنت قادر على الظلم وعلى العفو والإحسان، وأنت قادر على الإساءة والانتقام، ثم يليه كن دائما على طبيعتك، لأن الأصل دائما يكون أكثر قيمة في الواقع. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب من حولهم الرائعون، برنامج صباح الشبيبة. شكرا لك يا فايز العلوي منصور العفية. وسامي العبدلي: صبح عليكم بالخير والنور، صبحك الله بالسعادة والبهجة يا سامي. طيب مستمعينا في هذه المحطة، خلينا نتكلم عن النحل. وتخيلوا معاي أن اكتشف العلماء أن سم نحل العسل يقضي على 100% من خلايا السرطان خلال 60 دقيقة. فتوصل العلماء في دراسة مخبرية إلى أن مركبات في سم النحل العسل قادرة على تدمير بعض خلايا السرطان بشكل سريع. وتركز الأبحاث مستمعين أن المادة الموجودة في سم النحل العسل قادرة على تحطيم أغشية الخلايا السرطانية وتعطيل إشارات النمو، لا سيما في أنواع الفرعية العدوانية مثل سرطان الثدي ثلاثي السلبية. لكن هذه الأبحاث لا تزال في مراحلها الأولى، يعني مش أكيدة بنسبة كاملة، ولكن النتائج لحد الآن مستقاة من دراسات مخبرية وما قبل سريرية وليست علاجات بشرية، ولا يزال العلماء يعملون على إيجاد طريقة آمنة لإيصاله دون إلحاق الضرر بالخلايا السليمة. ففعلا يعني نتمنى أن يعني إيجاد يعني بعض العلاجات لمثل هذه الأمراض يعني العصيبة، والله يشفي يا رب العالمين جميع مرضى السرطان والأمراض الأخرى ويعطيهم دائما الصحة والعافية. وسبحان الله يعني أحيانا العلاجات موجودة من بيننا، يعني الموجودة معانا، وهذا أكيد من لطف الله سبحانه وتعالى. إذا مستمعينا هذه كانت معلومتنا لهذا اليوم، وأكيد راح تكون معنا أكيد محطات وفقرات أكثر وأكثر، وأيضا راح يكونون معنا ضيوف خلال الساعة الأخيرة من البرنامج. تواصلكم على رقم التواصل 9479995.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا مساء مساء الخير يا صباح الخير يا جماعة. واضح واضح اني انا مستعيلة بقى كثير. طيب خلينا نتكلم في هذه المحطة. يوم امس تذكروا تكلمنا عن موضوع يعني كان جدا عاطفي للشخص المسن او رجل مسن اللي كان يتعلم على اساس انه يساعد زوجته. في قصة مشابهة لقصة يوم الامس مستمعينا. تخيلوا معي ان في عريس امضى شهورا في تعلم اللغة الكورية دون علم خطيبته فقط عشان يشكر عائلة العروس بلغتهم الأم من خلال خطاب الزفاف، وهذا اللي خلاها تنصدم في يوم الزفاف. عموما على مدار 10 أشهر تعلم اللغة الكورية سرا، وكان يخصص 30 دقيقة يوميا بين المكالمات المزيفة وسماعة واحدة يخفي فيها الخطة حتى لا تكتشف خطيبته المفاجأة. عموما في يوم الزفاف وأثناء كلمة اللي ذكرها في يوم زفاف حدث ما لم يكن في الحسبان، انتقل فجأة من الإنجليزية إلى الكورية وتوجه مباشرة إلى عائلة العروس وشكرهم واحتضنهم كذلك وعبر عن حبه لابنتهم ووعدهم أنه راح يعتني فيها دائما. ذاك الوقت كان في لحظة صمت وثم دموع، فما كانت فقط مجرد كلمات ولكن كان جهد صامت استمر لشهور اختصر كل معاني الحب والاحترام. أحيانا مستمعينا أعظم المشاعر لا تقال بصوت عال ولكن تبنى بكل هدوء وتفاجئ القلوب في لحظة المناسبة أو في اللحظة المناسبة. عموما وايد أحب أن لما الواحد يحاول قدر الإمكان أنه يعني يسعد غيره، يحاول يسوي شيء يفاجئ الشخص الآخر. ما في هل لأني أنا من الأشخاص اللي وايد أحب مفاجآت، يعني أنا أفاجئ الناس اللي حوالي يمكن، ولكن بالعموم يعني أحس أنه يعني في ظل ما نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعني لازم تكون شخص أناني ولازم تعتني بنفسك ولازم ما تهتم بآراء الآخرين ولازم ما تصغي لأحد وتصغي لنا، وايد تمر عليها. حلو الواحد شوية يسمع لنفسه، ولكن مش معناته نحن اليوم يعني نسكر أذانينا عن ما يقال مثلا من أحبتنا. إذا كان واحد من الأحبة جالس ينصحنا في شيء معين، هل نحن ما راح نسمع له؟ طبعا راح نسمع له. فبالعموم مستمعينا الدنيا ما زالت بخير، وخلينا نكون دائما لطيفين ويا بعضنا البعض. إذن هذه كانت المحطة من القصة اللي أذهلت كثير من الأشخاص، واللي أيضا تم تداول هذه القصة على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا مرحبا فيكم من جديد مستمعين رسائلكم على 9479999755. يقول السلام عليكم في إذاعة شبيبة برنامج صباح الشبيبة ومذيعة شيماء سيابية. المستمعين صباح الخير والسرور على الجميع. يوم الخميس حبيت أسلم عليكم وأطمن عليكم. حياك الله يا سيد. بيقول من قرية الطوية بولاية وادي المعاول، صباح اليوم الخميس ما شاء الله الأجواء جميلة. أنا المرسل سعيد بن عزيز الهشامي الغني عن التعريف، مساء الخير وصباح الخير. واضح شيمان ما متقهوي اليوم بعدش. والله يا سعيد أنا مش من محبين القهوة نهائيا، أنا من حزب الكرك أكثر، ولكن شرب شيء قبل لا أدخل الاستوديو، بس يعني تعرف حماس يوم الخميس واضح. في رسالة أخرى يقول رسالتي لكم، اطمئنوا ولا تفسدوا على نفسكم جمال اللحظة، كل ما في حياتك هو مقدر ومنظم، ولن يأتي شيء قبل أوانه ولا حتى بعده. ورسالة أخرى من ناصر الزيادي يقول ناصر يأتي الصباح يأتي ليبعث بداخلنا التفاؤل ويولد الأمل بنا من جديد، ولا تشعر به إلا إذا انفتحت من نسمات ورأيت نور مليء روحك بالهدوء والسكينة. شكرا لك يا ناصر على هذه الرسالة. ورسالة كذلك من سليمان يقول يأتي صباحك اليوم كفرصة جديدة يذكر القلب إن الرحمة لا تنقطع وإن الطريق إلى الله يبدأ بخطوة صدق ولو كانت خفية. جميلة هذه الرسالة، يعني اليوم تبهرون يا جماعة الخير برسائلكم. طيب خلونا نروح لهذه المحطة. بما أن سعيد جالس يسمع البرنامج أول بأول، خبرنا وشاركنا وجهة نظرك يا سعيد الهشامي على يعني هذه المحطة، وعطنا يعني وجهة نظرك، وأيضا أنتوا اللي تسمعونا لسوق. طبعا يعني أنت خلاص اسمعنا بدون ما تكتب شيء، ولكن اللي مثلا جالس كنسيت، واللي واصل واللي واقف على جنب، واللي يتريى كوب الشاي وحتى كوب القهوة، يعني أنتوا ممكن ترسلونا. عموما مستمعينا، عقول مختلفة هذا كان العنوان لهذا البوست. يقول ان تم اكتشاف الفوارق الجوهرية في طريقة معالجة الدماغ ما بين الرجل ما بين المرأة. فبداية مع مواجهة التوتر، الرجل يفضل الحل السريع والمرأة تدمج العاطفة مع المنطق أثناء المعالجة. شوف يمكن في السابق المرأة كان يعني تلتجأ فقط إلى العاطفة، ولكن فعلا اليوم العاطفة مع المنطق هذه أنا أتفق معها أمانة، ولكن يمكن فعلا الرجل يفضل الحل السريع لأنه ينهي الموضوع بأي طريقة. يعني حتى في المنازعات، يعني مثلا إذا كان في شجارة أو شيء وغيره وكذا، ما يريد يطول الموضوع، يعني اختصروا لي الموضوع انتهى الموضوع. حسيت فيه سجع. يعني عموما تعدد المهام، الرجل يبدع بمهمة واحدة والمرأة تنتقل بين المهام بمرونة وسهولة أكبر. أما على قوة الذاكرة، الرجل يتذكر الأنماط والمكان ما ينسى، ولكن المرأة تتذكر التفاصيل اللفظية والنبرة العاطفية بكل دقة. يعني لو شفت مثلا زوجتك ولا أختك ولا والدتك قالت لك والله فذاك اليوم انتقلت لي كذا كذا كذا كذا، لازم تصدق الموضوع، لأن فعلا المرأة ما تنسى نهائيا. طاقة الدماغ مستمعين، الرجل طاقته ثابتة والمرأة تواجه حملا ذهنيا متغيرا يؤدي لإجهاد أسرع غالبا. أما على اتخاذ القرار، الرجل يقوده المنطق والنتائج، والمرأة تدمج السياق الاجتماعي مع المنطق والعاطفة. والاختلاف فهم هذه الأنماط يحسن التواصل ويجعل الوعي يغير كل شيء في حياتك. يعني جالسة أقول سبحان الله، يعني أنا أول ما قريت يعني هذا المنشور، يعني صدق جالسة أقول إن سبحان الله كيف إن الله يعني دمج في هذه الحياة المنطق مع العاطفة. فاليوم كلاهما مكملين للآخر، يعني اليوم الرجل هو مكمل للمرأة والمرأة مكملة للرجل. مهما قلنا إن المرأة ما تحتاج للرجل، ولكن إذا بينا بنتكلم في يعني بكل وضوح وشفافية، في النهاية المرأة تحتاج للرجل والرجل كذلك يحتاج إلى المرأة. فالموضوع أساسا في توازن يعني في هذه الحياة.
عموما أكيد نستقبل رسائلكم على 9479999755.

عندك بطاقة شل عمان اللي نظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب.

يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور. هذه المحطة مستمعينا تخليني فعلا أدرك مدى قوة العقل الباطني. فأحيانا في رسائل نحن نرسلها لنفسنا ولكن لها تأثير جدا كبير، ويعني هذا التأثير لربما يكون إيجابي أو أنه يكون سلبي. طيب لقصة، وخلونا نأخذ العبرة من هذه القصة. قيل لطبيبة مصابة بالتصلب المتعدد إنها ما راح تمشي مرة ثانية، ولكنها تجاهلت نصيحة الأطباء. إيش اللي سوته؟ عادت بناء نظامها الغذائي من الصفر، وانتقلت من استخدام الكرسي المتحرك إلى ركوب الدراجة لمسافة 18 ميلا لمدة 12 شهر. فإيش القواعد الثمانية اللي ساعدتها على تحقيق ذلك؟ بداية، الدكتورة تيري وولز أستاذة سريرية في الطب بجامعة إيوا شخصت إصابتها بالتصلب المتعدد في عام 2000، وفي غضون 7 سنوات أصبحت مقعدة على كرسي متحرك، يعني أعتقد أن تقدر تحرك ريولها ولكن مش كثير، على الرغم من تلقيها أفضل الأدوية والعلاج الكيميائي ومتابعتها من قبل نخبة أطباء الأعصاب. ثم طرحت سؤال من بينها وبين نفسها، وأيضا هي كانت مختصة في هذا المجال من الأساس، فكانت تقول: يا ترى ماذا لو لم تكن المشكلة في المرض نفسه بل في ما تفتقر إليه الخلايا؟ فهني شوي بدأت تفكر في الحلول الحقيقية، فراحت وأعادت تصميم نظام غذائي تركز فيه على التغذية، وفي غضون 3 أشهر اختفى التعب والتشوش الذهني، وبعد 4 أشهر أصبحت قادرة على المشي. فبعد 12 شهر قطعت مسافة 18 ميلا بالدراجة، ومولت أبحاثها بأكثر من $1,000,000 من قبل جمعية التصلب المتعدد، وهذا اللي اكتشفته. بداية، خلايا تتضور جوعا وأنت لا تدري، فلربما خلاياك تحتاج إلى الطاقة. مراكز إنتاج الطاقة داخل كل خلية، هناك معك 31 عنصرا غذائيا دقيقا لتعمل بدونها وتتباطى خلاياك وتدهور أعضائك ويتقلص كذلك دماغك ويهاجم جهازك المناعي نفسه. توفر الأنظمة الحديثة مستمعين سعرات حرارية، ولكنها تحرم خلاياك مما تحتاجه فعلا. فأنت تتناول طعام أكثر من اللازم، ولكن لربما تعاني من النقص التغذية في الوقت نفسه. فلم تعالج دكتور وولز مرضها، بل غذت خلاياها فتغير من بعد ذلك كل شيء. فكانت تتناول 9 أكواب من الخضروات يومياً، ها، وهذا هو الأساس. 9 أكواب كانت مقسمة إلى 3 مجموعات، 3 أكواب من الخضروات الورقية، وأيضاً كانت تحتاج إلى فيتامين ألف وباء وجيم وكاف للدماغ، 3 أكواب من الخضروات الغنية بالكبريت مثل البروكلي، القرنبيط، الملفوف، البصل، الثوم، الفطر، عشان تدعم عملية التخلص من السموم، و3 أكواب من الفواكه والخضروات ذات الألوان الداكنة مثل الشمندر، الجزر، التوت. هذه غنية بمضادات الأكسدة اللي تحمي الخلايا، وليست مجرد اقتراح بل هي الحد الأدنى الذي تحتاجه لكي تعمل أو يعمل جسمها بشكل سليم. فمستمعينا خلصت كل شيء. في أيضا مسألة منتجات الألبان اللي يكون محفز شائع للالتهابات، أيضا تخلت عن الأطعمة المصنعة، وأيضا قامت ببعض التعديلات البسيطة في نظامها الغذائي، وكذلك تخلصت من الأشياء الغير فائدة، يعني يمكن مأكولات سريعة أو مثلا النجتس وغيره وكذا، هذه تخلت منها بشكل كامل. فبعدها بدأت تحس نفسها فعلا أنها تعافت بشكل جدا كبير. أيضا على تناول لحوم الأسماك البرية، وأيضا اللي تحتوي على أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية على وجه الأرض. ركزت كذلك على الكبد اللي يحتوي على الإنزيم المساعد الكيوتين، فيتامين ب والزنك والحديد، فيتامين ألف، وكلها عناصر أساسية لإنتاج طاقة. فبالمختصر مستمعينا، هي ركزت يا ترى قسمها إيش اللي يحتاجها على أساس تقدر إنها تبدأ مرة ثانية. فالموضوع كله فعلا مختص بالوجبات اللي نحن ناكلها. على فكرة التقرير جدا طويل، وهي عملت تقرير مفصل بالأطعمة اللي كلتها والأطعمة اللي تخلت عنها، وأيضا النظام اللي سوتها على أساس فعلا ترجع إلى صحتها مرة ثانية. فكانت تقول: الطعام ليس مكملا للدواء.

لكن فعلا في أشياء نحن اليوم نفتقرها ونحتاجها ممكن نحصلها في الأغذية. فالواحد فعلا لازم يحافظ على صحته. وحبيت طريقة تفكيرها، يعني شفت اللي يفكر خارج الصندوق، هذا اللي هي سوته. أحيانا الواحد لما مثلا يعني يقولوا له والله أنا فيك مثلا كذا كذا كذا، يستسلم خلاص، ما يقدر أنه يستوعب يعني اللي هو فيه. ولكن في ناس ممكن فعلا تنصدم في الفترة الأولى، ولكن بعد ذلك تشوفهم لا يرجعون أقوى من قبل. الله يعطيكم الصحة والعافية دائما وأبدا مستمعين، وأكيد نتمنى لكم أن هذه الصحة تدوم. حلو أن الواحد يحافظ على نفسه ويحافظ على صحته وعافيته.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

لقصة مستمعينا حصلت في اليابان، وهذه القصة اللي فعلا يعني أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. في اليابان مستمعينا، رفضت طيور البطريق تناول الأسماك الأرخص ثمنا بعد أن خفض حوض مائي تكاليف خلال فترة التضخم. هذا اللي أجبر اليوم الموظفين على العودة إلى وجباتهم الأصلية المفضلة للبطاريق. ففي حادثة لربما تعتبر طريفة حملت في طياتها دلالات علمية واقتصادية عميقة، شهد حوض أسماك هاكوني إن في اليابان تمردا من نوع خاص الأبطال طيور البطريق الملكية. السبب كان محاولة الإدارة لاستبدال وجباتهم الفاخرة بأنواع أرخص سعرا كإجراء مثلا تقشفي لمواجهة التضخم الاقتصادي. لكن على ما يبدو لهذه المحاولة الذكية لتوفير المال تحول إلى درس حي في السلوك الحيواني والإدراكي الحسي. القصة مستمعينا تقول إن الغريزة لا للميزانية مع ارتفاع سعر الأسماك هو الغذاء التقليدي والمفضل لدى البطاريق في الحوض، فقرر المسؤولين تقديم سمك الماكريل الذي يعتبر الأرخص سعراً. النتيجة كانت درامية، فبمجرد تقريب السمكة الجديدة من مناقير البطاريق أدارت البطاريق على طول رؤوسها باشمئزاز واضح، ورفضت بعضها تماما تناول الطعام بينما تناول البعض الآخر على مضض ثم بسقه لاحقا. يعني ما رضوا نهائيا أنهم يأكلون الأسماك اللي تعتبر الأرخص. التفسير العلمي ليس مجرد دلال، ولكن يبدو الأمر للوهلة الأولى كأنه سلوك حيوانات مدللة، ولكن التفسير العلمي الأعمق بكثير يتعلق ببيولوجيا سلوكية والإدراكية الحسية. الثبات لعادات والروتين البطاريق كالنشر والعديد من الحيوانات الأخرى في الحياة، فكائنات تعتمد بشدة على الروتين، ولقد اعتادت لسنوات على طعام محدد وملمس معين وشكل ورائحة لسمك معين. التغيير المفاجئ لنوع الغذاء يكسر هذا الروتين مما يثير لدى الحيوانات حذرا غريزيا، حيث ينظر إلى الشيء كأنه جديد وخطير في ذات الوقت. أنا خذيت الموضوع يعني لما قرأت الخبر يوم الأمس بمنظور آخر. يعني هني قالكم علميا أن غريزة الحيوانات لدى البطاريق أن بالنسبة لها الشيء الغريب هو عبارة عن خطر، فلذلك هي ما تتقبله واعتادت على شيء معين، على نوع من الأنواع الأسماك الغالية سعرا، ولكن هذاك السمك هو اللي ترتاح له واعتادت عليه لمدى أو لمدار سنوات جدا طويلة. فمثل ما ذكر في الخبر الموضوع مش دلال، ولكن أنا من وجهة نظري ومش راح يعني أوضح هذا الموضوع على البطاريق، ولكن في العموم في الحياة بشكل عام حتى في حياتنا نحن أحيانا الإنسان ما يقبل بالأقل نهائيا. يعني سبيل المثال، يمكن هذه القصة من القصص اللي مرت علي أمانة، يعني في أحد الأشخاص اللي كان مثلا هو موظف في مؤسسة معينة، فبعدها كان يبحث يعني عن خيار آخر، فلما راح لمؤسسة أخرى وعملوا له مقابلة وخلاص يعني يريدوا معاهم، يعني أنت ما شاء الله عليك كفاءة وعندك 1 2 3 4 وقادر أنك تشتغل لأربع وظائف في شخص واحد. فالمهم فلما تم التفاوض على مسألة الراتب، فعطوا الراتب اللي أقل من اللي يستلمه حاليا. هني أنت يانك تقبل يانك ترفض، ولكن أعتقد بطبيعة الحال حتى لو كانت البيئة اللي أنت تشتغل فيها بيئة سامة، ولكن لا تقبل نهائيا بأقل مما تستحق، يا أكثر يا نفس المستوى. إنك تروح لأقل مستوى أعتقد أن الواحد ما راح يتقبل لنفسه هذا الشيء. فهذا الموضوع يعني مش فقط يعني مرتبط بمسألة الطعام والبطاريق، ولكن أعتقد حتى في حياتنا اليومية لما يعرض علينا شيء معين وهو يعتبر يعني أقل مما نحن نستحق، ما أعتقد أن الواحد لازم يتقبله. حتى في المشاعر، يعني في المشاعر لا تقبل أبدا بأقل مما تستحق. يعني ما يصير أنك أنت جالس تعطي كل مشاعرك لشخص وهذاك الشخص ما جالس يبادرك هذه المشاعر. هني يا أنك أنت يعني تتنحى جانبا وتروح وخلاص تترك كل شيء، أو ما أعرف صراحة إذا تتقبله، ما أنا نفسي لا طبعا. يا نفس التبادل يا بلاها يعني، أو أكثر ما مشكلة، بس إنه أقل.
طبيعة الإنسان كذا يعني ما يقبل بالأقل نهائيا. فعموما مستمعينا شاركونا كذا بعض القصص اللي مرت عليكم واللي تختص أيضا بهذا الموضوع على رقم التواصل 9479999975 ويومكم جميل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: دروب أمينة سالم، أكيد نتمناها لكل من يسمعنا في هذه الأجواء الصباحية، وجعل يا رب مع يوم الخميس الونيس توصلكم الأخبار اللي كنتوا تنتظرونها من فترة جدا طويلة. في هذه المحطة مستمعينا خلونا نتعرف على قصة، وهذه القصة فعلا يعني أنا وايد أحب القصص اللي تكون فيها معنى ومغزى. فتكريما لوالده الذي قضى 25 عاما في توصيل اسطوانات الغاز لإعانته على الدراسة، يحمل اليوم الابن اسطوانة الغاز أثناء حفل التخرج. فالصورة مستمعينا واللي خطفت قلوب كثير وآلاف من الأشخاص لشخص كان يحمل اسطوانة غاز على كتفه وهو رايح يستلم الشهادة. ففي لحظة مؤثرة قرر الشاب في يوم تخرجه كان مختلف تماما عن الجميع. ففي خلال حفل التخرج مستمعينا في تاريخ 14 من نوفمبر لعام 2024 صعد إلى المنصة وهو يحمل اسطوانة غاز على كتفه، ولكن الموضوع ما كان استعراضا بل كانت رسالة عميقة تختصر سنوات من التعب والصبر. هذا المشهد ما كان عفويا ولكن كان تكريما لوالد الذي أمضى 26 عاما في توصيل وبيع الغاز ويعمل بصمت ليمنح ابنه فرصة تعلم وحياة أفضل من حياته. فكان يقول وذكر قال: أنا من هذا كله كان في رسالة ودي أوصلها للعالم، نجاحي ليس لي وحدي بل هو نتيجة تعب لرجل لم يطلب شيئا في المقابل. تلك الأسطوانة لم تكن مجرد وزن ثقيل بل كانت رمزا لكل يوم شاق ولكل تعب خفي لكل تضحية لم ترى. الفيديو انتشر بشكل جدا واسع ولامس قلوب الملايين لأنه أعاد تذكيرنا بحقيقة بسيطة وعميقة، وراء كل إنجاز عظيم هنالك أب وأم دفعوا الثمن بكل صمت. فجميل الواحد لما يوصل ما ينسى الشخص اللي وقف معه على مدار ذيك السنوات كلها، الشخص اللي فعلا يعني ضحى بنفسه وضحى براحته وكان كل شغلة الشاغل إن اليوم أنا كيف ممكن يعني كيف ممكن اليوم أساعد والدي، كيف اليوم ممكن أعيش والدي الحياة الكريمة وخلي يوصل لأحلامه. فلما توصل وفي ذاك المشوار في ذيك اللحظة لا تنسى أنك تشوف للخلف وتعطي نظرة لأشخاص اللي فعلا كانوا معك في ذيك المرحلة وفي كل مراحل حياتك، اللي فعلا آمنوا فيك ووثقوا فيك وحطوا في بالهم فكرة أنك أنت راح توصل وفعلا أنت وصلت في النهاية. فجميل الواحد فعلا يعني ما ينسى التضحية اللي ممكن يضحوها اليوم أهالينا عشان فالله يحفظهم يا رب العالمين. وفعلا كانت لفتة جدا جميلة من هذا الفتاة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

دروب أمينة سالم، أكيد نتمناها للجميع، وبإذن الله تعالى أن هذا اليوم يكون يوم مختلف عن بقية الأيام. هو طبعا مختلف لنا الخميس، ولكن عموما يعني إن شاء الله بعد يوصلكم شيء يعني كذا يعني تتريون من فترة طويلة. طيب، رسالة وصلتنا من سعيد الهشام يقول: أعرف ناس كثيرين مثلك شيماء ما يحبوا يشربوا القهوة المرة، ولكن لست الوحيدة يا شيماء، طبعا هي من المنبهات لها مضارها، ولكن وش نسوي، ترى أنا من صغرنا تعودنا عليه. والله وش أقول لك يا سعيد، إذا مر اليوم دون شاهي أعتقد بتصير بلاوي ذاك اليوم. طيب، في رسالة من معتز بن سعيد: يصبح عليكم بالخير، صبحك الله بالنور والسرور. أيضا رسالة أخرى: صباح الخير يا أستاذ، إذا سمحتي اقرأ هذه الرسالة كاملة، فيها معلومات وتنبيهات، فعليك نقرأها كلها. يقول ناصر الزيادي: صباح ياتي ليبعث بداخلنا التفاؤل ويولد الأمل بنا من جديد، لا تشعر به إلا إذا تنفحت من نسماته ورأيت نوره مليء روحك بالهدوء والسكينة. يقول: مع الخميس الونيس وإجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، توصلون بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. تحياتي لكم جميعا، متابعكم المخلص ناصر الزيادي. شكرا لك يا ناصر. طيب، على طاري القهوة وعلى طاري الشاي وعلى طاري هذه السوالف كلها، خلونا ننتقل إلى يعني هذه المحطة. تخيلوا معي يا جماعة الخير، بما أننا نحن طرينا المنبهات، معظم الناس ما يعرفون هذه المعلومة، ولكن إضافة بضع قطرات من الليمون إلى القهوة قد يقلل من التوتر وأيضا يسهل على المعدة. الله أعلم، ولكن المعلومة تقول كل ما نحتاجه هو قهوة طازجة وشريحة ليمون، نضيف بعض القطرات ونحرك بكل رفق، وراح نشاهد تغير المذاق. في بعض الأحيان يمكن الأبسط حيل للطعام أن تحدث نتائج مذهلة، فهذه الفكرة ممكن أنك تجربها في قهوتك. عاد صراحة أنا ما أعرف يعني كيف راح يكون الطعم وكيف راح تكون نتيجة إضافة الليمون إلى القهوة، أحس شيء يعني ما من بينهم أي صلة ويا بعضهم البعض، ولكن عموما في ناس تحب فعلا يعني بعض الإضافات إلى القهوة، ونحن أعتقد طبيعتنا نحب القهوة السادة اللي تكون بدون أي إضافات. هذا غير عاد لما تروح كوفي، عاد هناك يعني تدلل عليها وتختار اللي تريده، ولكن بالعموم ما أعتقد أن نحن اليوم نحب الإضافات سواء كان في الشاي أو حتى في القهوة. نتخيل أحد يقول لي شاي مع الليمون، يعني أحس شيء ما يدش العقل نهائيا، ولكن بالعموم في النهاية الأذواق تختلف، وأنا أقول لكم إياها خذوها سادة بدون أي إضافات.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير، صباح النور والسرور، أكيد لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيب دروب آمنة سالمة. كل ما نتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي في هذه المحطة. خلونا نتعرف على قصة، من خلال هذه القصة أكيد راح نكتشف إذا كنت راح يعني تتفق معها أو لا، ولكن خلونا نشوف التفاصيل. يابانية مستمعينا تعيش على، تخيلوا معي، دولار واحد باليوم. يابانية تعيش على دولار واحد باليوم وتاكل معكرونة فقط، وهذه المعكرونة يعني ما أنا راح مثلا تطبخ لها معكرونة وتحطه في صحن وبعدين ترجع تاكله، ولكن لا، تاكله من قدر الطبخ مباشرة حتى لا تشتري صحون أو منظفات. فالموضوع بالكامل هو عبارة عن موضوع توفير ليس إلا، ووفرت المال وتخيلوا معي اشترت تقريبا 3 منازل قبل العمر 34. فهذه المرأة قررت أنها تعيش بأبسط طريقة ممكنة عشان توفر كل فلس ممكن تقدر عليه. فتقريبا يومها كله تقريبا يعتمد على الأكل، يعني مش البهض الثمن مثل الخبز المعكرونة، حتى ما تشتري يعني مصاريف أكثر. وكان هدفها بالكامل هو توفير المال وشراء منازل، وفعلا قدرت أنها تشتري قبل سن 34 3 منازل. قللت مصاريفها لأدنى حد ممكن حتى وصلت تقريبا لصرف دولار واحد باليوم. الأسلوب القاسي اللي خلاها تجمع كل فلس بشكل جدا سريع، وقدرت أنها تشتري أول بيت وبعدها الثاني، وبالنهاية وصلت ل3 منازل قبل العمر 34. عموما إيش رأيكم أنتوا بتصرفها؟ وفعلا هل تحسوا اليوم أن لازم نحن نضغط على نفسنا ماليا وماديا على أساس نحن نوصل اليوم إلى مثلا مستوى معين؟ هل تشوفوا أن اليوم نحن ممكن يعني من خلال هذا كله نضغط على نفسنا فعلا على أساس نوصل لهذاك الهدف، أم أن الواحد يوازن ما بين الشيئين؟ فأنا صراحة يعني ما أعرف، لما قريت الخبر أحس أني أنا ممكن أضغط على نفسي لهذه الدرجة، يعني حسها وايد موضوع صعب، ولكن يبالنية بس أنه ما أحس يا أخي ما يعني ما أتفق معه. ممكن أنا أضغط على نفسي فعلا وحط في بالي هدف، ولكن يعني مش بذيك الدرجة اللي ممكن أني أنا أقتل نفسي جوع وأشتري بدولار واحد في اليوم وغيره وكذا. حلو واحد يكون معاه أهداف، ولكن ابني أهدافك بالطريقة الصحيحة والسليمة. في النهاية الجسم محتاج أنك أنت تغذيه، وأيضا في النهاية نفسيتك محتاج أنك أنت تغيرها بين فترة وفترة أخرى. فالضغط الكبير جدا ما أعتقد راح يكون مجدي. عموما مستمعين هذه كانت وجهة نظري، ولكن أكيد خلونا نسمع وجهات نظركم على رقم التواصل 947-999-75.

0: أكثر بقيمة 50 ريال تتضاعف فرصك. استخدم تطبيق شلجو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

0: صباح الخير، صباح النور، وصباح السرور أكيد لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة. تحية صباحية أكيد نوجهها لكل من يستمع لنا في هذه الصباحات المختلفة والاستثنائية في هذه المحطة. راح نروح وياكم مباشرة مع ضيوفنا لهذا اليوم اللي ننتظرهم من أول الصباح. نروح مباشرة بداية مع معاذ بن محمد الوشاحي، مسؤول العلاقات العامة بالفريق، راح نتكلم اكثر عن الفريق، ولكن بداية اكيد نصبح عليك بالخير.
1: صباح النور والسرور على الشيماء وعلى المشاهدين الكرام،
0: حياك الله. ايضا معنا اليوم بشرة بنت عامر السيابية، قائدة الفريق. صباح الخير يا بشرة.
2: صباح الخير شيماء، وصباح الخير زميلي معاذ، وصباح الخير لكل اللي تابعنا في أثير هذه القناة الطيبة، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: ولو واجب. أنا قاعدة أقول الفريق واللي سمعنا ما قال يعرف يعني نحن عن وش نتكلم بالضبط، فبما أنش بشرة قائدة الفريق خبرينا عن الفريق وتفاصيله.
2: فريق صفر الثقافي الإعلامي. بداية دائما الكل أول ما يسمع اسم فريقنا إيش معنى الاسم؟
0: صحيح.
2: يعني يمكن يكون اسم جديد بالنسبة للأغلب، لكن اسم صفر هو اسم مستمد من القرآن الكريم في آية يحمل أسفارا.
0: نعم.
2: والصفر هو المجلد أو الكتب القديمة أو الضخمة اللي إلها يعني

0: تاريخ كبير واللي تحمل الخبرة والعلم عبر الزمان. فريقنا مثل ما وضحت آنفا أنه فريق إعلامي ثقافي، نحن مهتمين بالإعلام ونربطه بالثقافة، لأن نحن لما نربط الإعلام بالثقافة يعطي قيمة وهدف ويعطي حضور وأثر ويكون أبقى.
1: نعم جميلة. طيب معاذ، يعني من خلال يعني فريق صفر اللي شرحته قبل شوية بشرة ما شاء الله بتفاصيل مفصلة، كونك أنت مسؤول العلاقات العامة يعني أكيد أنت الخطبوط اللي موجود في هذا الفريق.
2: طبعا طبعا.
1: نتكلم عن المسؤولية اللي يعني موجودة لمعاذ، وكيف نحن اليوم ممكن نتواصل مع الفرق الأخرى، كيف نحن اليوم ممكن يعني نضخم من هذا الفريق.
2: والله شوفي شيماء، أنا يعني ماني علاقات عامة، بخبر بس بداية كيف انضميت للفريق.
1: حلو.
2: كيف انضميت للفريق؟ بشرة تابعني في الانستغرام فشافت انه معاذ يعني كذا حركي في الانستغرام.
1: الله ما شوية قائدة تراها.
2: فدخلتني للفريق.
1: جميل.
2: ومنها بدينا اول يوم، كان بدايتنا تاريخ 23/1/2026.
1: حلو.
2: والحمد لله خلال شهرين تاريخ 1 ابريل حصلنا الاعتماد المؤسسي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
1: جميل.
2: بالنسبة للعلاقات العامة، يعني أنا عندي التأسيس كان يعني كنا 5 في البداية. أنا مع بشرة مع 3 معانا، نوجه لهم تحية كلهم طبعا. في البداية أنا يعني كنت أني يومية بدخل شخص، لازم أشوف هذا الشخص كيف مهاراته، كيف تقبله للعمل، وكيف أنه هو بيضيف لهذا الفريق. يعني لأنه هذه الفرق الإعلامية تحتاج لناس يعني تشتغل وناس عندها شغف. ثاني شيء، شوف يعني أنا بقول لكم، أنا في جماعة الإعلام في الجامعة.
1: نعم.
2: ويمكن الكل كان يعرفني إني من جماعة الإعلام، ولكن داخل الجامعة يعني الموضوع محصور، موضوع التنزيل، موضوع الكولابوريتات، موضوع وايد أشياء. فخارجيا لما تمسك شيء خارجي معتمد من وزارة من وزارات الدولة، صحيح انه يعني شيء معتمد من وزاره، ولكنه يكون اكثر حريه. يعني تقدر انت حريه الراي، كيف انك انت يعني توصل الرساله للمشاهد، كيف انك تقدر تتعاون مع ناس. فسبحان الله يعني الفريق، ومن قبل الفريق الحمد لله يعني عرفنا على ناس كثيره جدا جدا جدا جدا من جميع النواحي. يعني احنا عندنا اعضاء من اسكي، عندنا اعضاء يوسف جامعه الشرقيه، كنت أفكر أضيف عضوة تدرس في جامعة الكويت
1: ما شاء الله.
2: فيعني سبحان الله، هذا الشيء هذا الشيء أو هذه الفرق أو هذه المبادرات الحلوة دائما تخلي توسع المدارك أساسا. يعني أنت من تطلع على السوشيال ميديا، من تطلع يطلع حسابك، سبحان الله تعرف على ناس، تحصل علاقات من كل مكان. فأنا نصيحتي للشباب، ما بس يعني في الفرق الإعلامية، انت كشخص لازم تتعرف، انت كشخص مهتم ما بس مجال الاعلام، كل المجالات، اذا ما كان عندك علاقات، اذا ما كان عندك علاقات جميله في كل مكان يعني ما بتوصل لمكان. ومثل ما يقول المثل الشعبي، خلك صديق في كل طريق.
1: الله صحيح.
2: يعني سبحان الله، انت بتحتاج شيء في المكان الفلاني، تحصل الشخص المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب.
1: وهذه فائدة العلاقات العامة اليوم معاذ، أن فعلا الواحد يعني ما ينحصر في مكان واحد. والجميل في الموضوع أنكم أنتم ما يعني خلاص خليتوا في زاوية محددة، زاوية الكلية، ولكن فرعتوا في كثير من الأماكن. بشرة أرجع لك مرة ثانية، والجميل في الموضوع أنك أنت ذكرت أن هذا الفريق فريق إعلامي ثقافي.
3: أيوة.
1: فاليوم الإعلام مش فقط هو عبارة عن مثلا محطات أو فقرات أو غيره وكذا، ولكن اليوم الإعلام هو عبارة عن توصيل رسائل. هذه الرسائل توصل لشريحة جدا كبيرة من الجمهور. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع، وإيش اللي قصتي من البداية لما قلتي فريق إعلامي ثقافي؟
0: نحن الإعلام لو تكلمنا بشكل عام هو يعني مجال جدا كبير. فنحن صح إن الإعلام مجال جدا كبير، لكن نحن ليش ربطنا بالثقافة؟ ربطنا بالثقافة عشان إن نحن نضيف لقيمة. يعني حاليا الإعلام هو مو مجرد رسالة، توصيل رسالة. الإعلام هو مسؤولية. يعني نحن حين كفريق إعلامي وثقافي نحمل مسؤولية جدا كبيرة على عاتقنا. لأن نحن ما نفكر بس بالظهور أو بالشهرة أو بعدد المتابعين وعدد المشاهدات، نحن نفكر بالرسالة اللي راح نوصلها، إيش الشيء اللي ممكن نحن نسويه ويظل أو يبقى أثر إيجابي في المجتمع.
1: جميل جميل فعلا، هذه الرسالة تعتبر من الرسائل السامية للإعلام. أرجع مرة ثانية لمعاذ. معاذ، يعني أكيد في أهداف معينة لهذا الفريق، أنتم ودكم توصلون لهذه الأهداف، إيش هي يا ترى؟
2: والله شوفي البداية كانت إن نأسس الفريق ونحصل الاعتماد والحمد لله رب العالمين فترة قياسية جدا ويعني هذا شيء ما بسيط إنك تحصل الاعتماد المؤسسي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال شهرين فقط وأيضا تحصل دعم وتقدم برنامج عندهم يعني قدمنا برنامج في المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب في صحار اللي هو أسبوع إعلام زون اللي كان فيه 6 ورش خلال 4 أيام فهذا شيء ما بسيط فإحنا هدفنا في البداية كنا نكون فريق نحصل الاعتماد ومن ثم نكون عدة برامج إلى أن نصل إن شاء الله بإذن الله إلى قناة مرئية تكون في السلطنة بأكملها بإذن الله تعالى
1: بإذن الله تعالى يا قائدة نبغى نتكلم عن أبرز المبادرات اللي قمتوا فيها
0: حاليا نحن كفريق ناشئ وكمبادرة ناشئة يعني ما قمنا بالكثير من المبادرات بس من ضمن خطتنا المستقبلية جميل. إن شاء الله في الكثير من الأشياء اللي نحن مجهزينها وانتبهوا يقايكم فريق قوي
2: أبرز وبعد العلم ترى ما بس في السلطنة تعاوننا تعاونات برا السلطنة إن شاء الله بإذن الله تطلع لك الأيام القادمة
0: يعني.
2: أكيد إن شاء الله
0: خليني أتكلم عن أول مبادرة نحن قمنا بها واللي هو مبادرة إعلام زون الأسبوع اللي قبل الماضي تقريبا أسبوع إعلام زون هو كان عبارة عن أسبوع يتضمن العديد من الورش الإعلامية سواء كانت في التقديم التلفزيوني واللي قدمته المذيعة بلقيس المكتومية أوجه لها تحية الورشة الثانية كانت في التقديم الرسمي وأنا اللي قدمتها بعد كان في عندنا ورش في التصوير ورش في التعليق الرياضي معلقنا الرياضي طبعا
1: ما
0: هو اللي قدمها
1: مواهب يعني في هذه الطاولة
0: أكيد وننتظر منكم بعد ورش المستقبل
1: موجودين نحن دائما بالخدمة بس جميل أن هذه الورش أنا مرت علي ورشة المكتومية بلقيس المكتومية لأن هي من زميلاتي اللي تابعها يعني مش بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي وفعلا هي في المجال الإعلامي وأعطت كثير من قلبها في هذا المجال ففعلا اليوم نحن نستهدف فئة الشباب ونعرف إيش الشاب اللي يحتاجه من مبادرات إيش يحتاجه من مثلا ورش أو غيره ونحاول نستهدفه بشكل جدا كبير وواسع ما أعرف إذا في شيء كذا آخر أودكم تضيفه في هذا المقابلة
2: والله نشوف شيء ما يعني دائما أنا أقول الإعلام رسالة والإعلام هدف فلازم أنك أنت توصل الهدف للمشاهد بأفضل ما يكون يعني ما تهمك الشهرة أو ما تغرك الشهرة أنا أشوف بعض الناس يعني سبحان الله يبدأ صح وبعدها تغر الشهرة أو تغر المشاهدات أو يوصل 100,000 200,000
0: وينسى الهدف الأساسي
2: يوصل الهدف الأساسي اللي هو مشاهدات وعقب ينحرف لأشياء يعني ما كانت من أهداف في البداية فدائما أقول الإعلام رسالة ولازم نوصل الإعلام بأفضل ما يكون وإحنا كفريق طالع من سلطنة عمان أو من الخليج أو من الوطن العربي ويمثل الإسلام قبل كل شيء فلازم نلتزم يعني الأشياء اللي حثنا بها ديننا ديننا الإسلامي حثنا على وايد أشياء فلازم إحنا نلتزم أنا ما مع الشخص اللي يقول والله يا أخي أنا السوشيال ميديا حر أنا طير حر في السوشيال ميديا يعني أنا بسوي كل شيء أبا لا صحيح تسوي كل شيء تباه ما دامه في إطار السنع العماني ما دامه في إطار
1: القيم والمبادئ
2: القيم والمبادئ واللي يطلع صورتك بأفضل ما يكون يعني دائما سبحان الله الشيء اللي يطلع بشيء جميل من البداية يوصل للمشاهد لو بعد حين ولكن الشيء اللي يطلع سريع يروح سريع ولكن اللي يكون بخطة ثابتة خطوة بخطوة ويطلع بأفضل ما يكون بقيامك بمبادئك بالعادات بالتقاليد بالسنع العماني يطلع بأفضل ما يكون ويبقى بإذن الله تعالى ولو بعد سنوات سبحان الله يمكن تكون لك فيديو تقدم رسالة يعني توصل للمشاهدة بأفضل ما يكون يعني أنا كنت أقول لهم يعني في ورشة التعليق الرياضي قبل اللي كانت تاريخ 22/4 أقولهم إنه بعض الكلمات في التعليق لين اليوم راسخة يعني يعني شوفوا كيف تأثير الكلمة أو تأثير الفيديو
1: بالضبط.
2: مرات يعني أنا أقولهم كنت أقول لهم إنه مثلاً أنا بروح على المجال الرياضي كنت أقول لهم إنه جهزوا كفن إيطاليا اللي هي قالها المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي عام 2010 لليوم راسخ كل ما يطلع إيطاليا من بطولة يحطوا عليه هذه الجملة فكيف الناس ودرت المباراة كاملة أو ودرت تعليق علي سعيد الكعبي اللي هو من قبل سنة 90 واللي كان أصغر معلق رياضي في مونديال 1990 وخضت فقط هذه الكلمة أو فقط هذا البارت أو المعلقين الثاني يأخذوا عنهم القصائد يعني، وحتى بعض القصائد تشتهر بسبب هذا المعلق أو بسبب صوته. فدائما تأثير الكلمة يعني وايد كبير، فلا تستهينوا بالكلمة، وما أقولكم حذروا الحذر كامل، ولكن لازم تحطوا الكلمة المناسبة في المكان المناسب
1: والوقت المناسب.
2: المناسب
1: بالضبط. أيضا الموضوع يعني لفتني أيضا اللي قالته بشرة في البداية عن الرسائل الإعلامية، اللي هو يكون الإعلام مش فقط يعني مثلا كلام فارغ، ولكن يكون أيضا
0: مسؤولية.
1: في مسؤولية فعلا، وفي كلام يعني أو في معلومات ممكن هذه المعلومات تفيد فئة جدا كبيرة من الأشخاص. يمكن اليوم يعني بشرة البعض يعتقد أنه إذا أريد مثلا أنشر معلومة تكون معلومة هذه مثيرة للجدل، ففعلا لفتني لما قلتي إعلامي ثقافي لليوم نشر الثقافة يعني جدا مهم، يعني خصوصا في المجال الإعلامي بعيدة عن مسألة إثارة الجدل وغيرها.
0: وأنا ودي أضيف شيء، إن أغلب الشباب سواء كان العماني العربي الخليجي اللي لاحظ فيهم إن إذا ما حد احتواهم يوقفوا. ليش؟ أنا كشخص أنا أصنع البيئة اللي تحتويني، أنا أصنع نفسي وأنا أصنع الفكرة، أنا اللي أصنع لنفسي الفرص، ما أوقف إذا أنا ما حصلت حد يحتويني أبدا أبدا. هذا أبدا هذه مو بأعذار لأنك أنت ما تكمل. نفس الشيء إن الأغلب يقول إن إذا ما عندنا الأدوات الاحترافية خلاص نحن ما نكمل. يعني نحن كفريق حاليا أنا أصنف إن نحن بعدنا في مرحلة الصفر، ما عندنا الأدوات الاحترافية، ولكن هذا ما عذر إلنا إن نحن ما نساهم، ولا عذر إلنا إن نحن ما نكمل. فالرسالة اللي أود إني أنا أوصلها إنك أنت إذا ما حصلت البيئة اللي تحتويك وتنمي فيك مهاراتك، وإذا ما عندك الأدوات الاحترافية اللي تمكنك، هذا ما عذر لك إنك أنت تبني نفسك وتكمل. ابني نفسك وكمل، وحتى لو بأبسط الأدوات، لأن ما في عندنا شخص ناجح ما بدأ من الصفر.
1: بالضبط.
0: الكل بدأ من الصفر.
1: بالضبط. ودائما يعني الواحد لما يؤمن بالفكرة ويكون واثق من نفسه وواثق أيضا من الفريق اللي موجود معاه أكيد راح يوصل في النهاية. ونحن اليوم أكيد يعني نشيد بالطاقات الشبابية العمانية، لأن ما شاء الله الفريق كله موجود معنا خلف الكواليس. عمر اللي جالس يصورنا الكواليس، ففعلا هذا يدل فعلا على يعني إمكانيات العماني في شتى المجالات. عشان الوقت أكيد اليوم شاكرين وجودكم معنا، بشرة بنت عامر السيابية قائدة فريق صفر، وأيضا معاذ بن محمد الوشاحي مسؤول العلاقات العامة بالفريق. نوجه لك تحية ونوجه تحية للوالدة بعد.
2: جزاك الله خير. وبغيت بس أوجه كلمة شكر لأعضاء الفريق أولا اللي هم داعمين طبعا، وجه الشكر لأن الوالدة والوالد والأخوان وكل العائلة لأنهم داعمين لمعاذ من البداية ولحد اليوم، من عام 2019 من يوم بديت في مجال الإعلام وحبيت مجال الإعلام لليوم هم داعمين والحمد لله رب العالمين. أوجه الدعم أيضا والشكر لجامعتي، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص، اللي صراحة يعني من شافوا فريق صفر دعمونا، وحتى قدمنا عندهم معرض بوث قبل يومين تقريبا، وأيضا هم داعمين وبعضهم حضروا معانا في أسبوع إعلام زون، حضروا ورشتي. وأيضا أوجه شكر لجماعة الإعلام اللي هي جماعتي في الجامعة أساسا.
1: نعم.
2: اللي هي صراحة يعني أيضا داعمينا ما شاء الله عليهم، وكلنا يعني لبعض دائما. إحنا يعني عندنا قاعدة في الجروب إنه كل واحد يحقق إنجاز نبارك له ونشجعه، وإن شاء الله نتمنى للجميع أنه يوصل لأهدافه وأنه يوصل لمبتغاه في هذا المجال وفي المجالات كلها. وأنا دائما أقول للناس أنه بدون اجتهاد، بدون مثابرة، بدون عزم، بدون أنك أنت شخص تبي تحقق شيء يعني ما بتحققه، لازم أنك ما تستسلم. وفي أنا يعني كنت أتكلم عن هذا الموضوع عندكم اللي هو موضوع التعليقات السلبية. أنا ممكن أني يا أخي أطلع كشخص مهاري وعندي مهارة وكل شيء، ولكن من 100 تعليق
1: يعني
2: أقرأ التعليق السلبي وأتأثر. فأنا أقول للشباب في المجال الإعلامي، خاصة أنتوا في المجال الإعلامي، أنتوا في مجال الظهور عليكم تعليقات سلبية وايد. فيعني أنا ما أقولكم أنكم أنتوا ما تأخذوا التعليقات، ممكن التعليقات بعضها تكون صحيحة، ولكن لا تخلوها تأثر عليكم، لأنها إذا أثرت عليكم يعني بتهدمكم وبتوقفكم. فلا توقفوا، واصلوا ودائما الإعلام رسالة، ودام أنت واثق بنفسك واثق أنك أنت مقدم رسالة جميلة وهادفة وترضي أول شيء دينك وعقبها والديك، خلاص هنا انتهى الكلام. دامك راضي دينك وراضي والديك، المجتمع أنا أقولكم صح مهم، ولكنه ما أهم من الوالدين ومن الدين.
1: بالضبط.
0: أضيف عليك معاذ في عبارة جدا جميلة سمعتها، واللي هي أنك أنت تقرر إيش تسوي بالمعلومات اللي تتلقاها من الآخرين. يعني هذه المعلومات واللي يعني مقصد بها بالانتقادات، إذا كانت هي هدفها أنها يعني تطلعك وتبنيك، فأنت راح تأخذها. وإذا كانت هدفها يعني
1: تهجمك
0: أنت يعني كما قالوا ignored،
2: خلاها كوقود،
1: تجاهلها بالضبط،
2: أو تخليها كوقود لك إنك كل ما يعني تعليق سلبي أنا بطور من نفسي، أنا بطور من نفسي وبنزل أكثر وبثبت لهذا الشخص وبيرجع لي بإذن الله تعالى وبيمدحني. وصارت لي أنا للعلم ترى وايد ناس كانوا ينتقدوني في البدايات، يعني أوجه لهم تحية طبعا لأنهم كانوا يعني سبحان الله كان الوقود اللي عطى معاذ يعني دفعة قوية الحمد لله رب العالمين. رجعوا بعدها بفترة وهم أول المتابعين، الحين لو أفتح الستوري أو أفتح البوست أول لايك هم.
1: انتقدوك لأي شيء بالضبط؟ تعليق الرياضي ولا
2: كان بداياتي في التقديم؟ كانوا يقولوا لي إن معاذ معاذ أنت بخلي عمرك العريمي وخلي عمرك مشهور وكذا، يعني هاي كانت في البدايات عام 2019 واستمرت لعدة سنوات، ولكن بعدها سبحان الله أنا الحمد لله رب العالمين يعني كأنه رب العالمين ألهمني شيء وبديت أطور من نفسي وبديت أبني شخصيتي الإعلامية أكثر وأكثر، وبديت أخذ ملاحظاتهم اللي كانت تهدمني وحطيتها وبديت أطور من نفسي من كل النواحي، لما وصلت إن الحمد لله رب العالمين هذه لك الأشخاص رجعوا وهم الحين يعني هم الحين أول الداعمين لمعاذ، ودائما يعني اشوفهم في الجامعه برا الجامعه يعرفوا معاذ، واعرفوا هذا الشخص يمكن قبل سنه ولا سنتين قال لي هالكلمه وانا اعرف بداخلي اعرف هو يمكن ينسى، يعني دائما يقول لك
1: الضارب ينسى المضروب ما ينسى
2: بالضبط. فانا يعني ما يعني اوجه لهم تحيه لانهم كانوا صراحه انهم هم اللي اعطوني الدافع اني انا اتطور وابرز نفسي. طبعا انا ما برزت لهم هم بالذات، برزت الحمد لله رب العالمين لنفسي، ولكن بعد في نفس الوقت انا اثبت ليهم اني انا قادر وما يعني ما تعلقت بتعليقاتهم ما طحت بسببهم.
1: تعرف الجميل في الموضوع الواحد فعلا ما يوقف عند حد معين ويؤمن بنفسه ويكون واثق من نفسه ويثبت للآخرين عكس ما هم يعتقدون، لأنه فعلا هذا هو الهدف الرئيسي والأسمى من الموضوع، انك انت اليوم ما يعني تتأثر بما يقولونه، ولكن يعني مثل ما سويت انت، يعني انت بينت لهم ان ترك انت بترجع لي في النهايه، وفي النهايه فعلا أكيد انت أكيد انت رجعت يعني. ففعلا يمكن اليوم رسائل جميله في البرنامج من بشرى ومن معاذ، يمكن احنا اليوم يعني من جانبنا محتاجين مثل هذه يعني الطاقات الايجابيه خصوصا في فتره صباحيه، لان كل شخص اليوم يمر بضغوطات
2: اكيد،
1: كل شخص يمر مثلا بصعوبات معينه، ولكن احنا اليوم كيف نتغلب عليها وكيف ما نخليها تاثر علينا، هذا اكيد يعتمد على الشخص نفسه. شكرا بشرى وشكرا معاذ وجودكم اليوم معنا.
2: شكرا شيماء،
1: يعطيكم العافيه.
0: احب اضيف كل شكر اخير لكل، اول شيء احمد الله سبحانه وتعالى لانه هو اللي وصلنا لهذه المرحله، وهو اللي كتب لنا ان نحن نكون في هذا المكان اليوم. واشكر وزاره الثقافه والرياضه والشباب، لان نحن يعني كان تحصيل التصريح جدا سهل، وكانوا يدعمونا بكل الاشياء والمرفقات اللي عندهم، فاشكرهم جدا واشكر كل شيء، واشكر اذاعه الشباب على هذه الاستضافه الجميله. ونحن نريد نكون، او رسالتنا ان نحن نكون نموذج إعلامي عماني ومن ثم عربي ومن ثم خليجي مشرف
1: لسلطنة عمان.
0: نعم لسلطنة عمان.
1: يعطيكم العافية بشرى ومعاذ، وسعدنا كثير أكيد بهذا اللقاء. شكرا لكم.
2: شكرا لك.
1: يعطيكم العافية.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: صباح الخير، صباح النور والسرور اكيد على قلوب كل من ثبت الموج على تير اذاعه شبيب. اليوم اكيد يوم حافل في برنامجنا، ومع يوم الخميس ونيس قلنا يعني ما راح نخلي هذا اليوم يمر مرور الكرام، ولكن اكيد راح تكون معنا محطات مختلفه ومتنوعه. خلينا نروح مباشره اليوم مع ضيفنا ناصر السناني. حياك الله يا ناصر معنا، واكيد شاكرين وجودك في البرنامج.
1: شكرا كثير
0: اخي، ما قصرت اولا، اشكرك. يعطيك العافيه يا ناصر. ناصر بدايه كذا ما شاء الله، يعني يمكن اليوم اللي يشوف حساب ناصر على مواقع التواصل الاجتماعي وش تضحك؟ قد يمكن قايل الاسم غلط ولا ناصر. إنزين ناصر، اليوم يمكن اللي يسمع ناصر ويتابع على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعني فعلا راح يشوف انه عندك مشاوير كبيرة وعندك إنجازات حققتها على مدار سنوات الماضية. نعم. نتكلم نعم. عن أبرزها.
1: إنزين أول شيء أنا بديت الشركة السياحية السناني تورز السنة الماضية شهر 2.
0: أيوة.
1: فالهدف مني أن أريد أوصل الرسالة للمرشدين السياحيين أنك تقدر تكون مرشد بس بطريقة تكون يعني ما تكون مملة، يعني كذا تسولف مع الضيوف وتراويهم عن مثل الأماكن السياحية في نفس الوقت، ويكون كذا ما بينكم يعني حوار كذا ممتع، يعني ما يكون ممل.
0: جميل. هذا المشروع على مستوى يعني داخل السلطنة ولا على مستوى؟
1: والله شوف أنا ترى مفكر الحين أول شيء بديت السلطنة، ثم مفكر خارج السلطنة بعد.
0: حلو جميل. يعني أكيد يكون في تواصل بينك وما بين الأشخاص الآخرين وغيره. ليش تضحك؟ أنا ودي اليوم هذه والقومة الصباح، أنت متعود قوم الصباح ولا؟
1: يعني بس كذا تعرف يعني لما يكون فيك
0: مشكلة يعني تضحك. أنا أمسك نفس لأني إذا ضحكت ما بوقف تراني بود البرنامج كله، بطلع برع برجع بعدين.
1: خلاص أوكي يعني زين خلاص.
0: إنزين ودي اليوم أعرف ناصر، يعني خلال تواصلك مع يعني الثقافات الأخرى واللي جي عمان لأول مرة، يعني أكيد في مثلا فكرة معينة كان ماخذينها عن السلطنة وتفاجئوا فيما بعد ذلك.
1: أيوة، لأن شوف أنا ترى سويت يعني أهل الفكرة اللي صارت سافرت إلى تايوان، أصلاً ما فكرت إني أروح إلى تايوان، فزميلي كاي تايواني هو قال لي ناصر وش رأيك تجي إلى تايوان؟
0: حلو.
1: أساساً إنك تشوف البلد وكذا، وقلت له إن شاء الله تمام بفكر. بعدين لما قال بنسوي سايكلينج، قلت له سايكلينج؟ قال يا، قلت له ممكن أكون معاك يعني وكذا. فجان الفكرة إن ليش ما أندمج ما بين السايكلينج والسياحة في تايوان، لأن ترى ناس كثيرين ما يعرفوا سلطنة عمان وكذا.
0: بالضبط.
1: فقال لي تمام، قال لي أنت كيف يعني جاهز؟ قلت له شوف نحن عندنا سلطنة سيكل والأجواء اللي عندنا ما يساعد. لكن بقرب. قال لي إنزين خلاص بسم الله. فرحت لتايوان وما شاء الله علي ما قصر، الأدوات السيكل الهلمت واللبس كله سبونسورد. فبدينا المشوار، خضينا تقريبا 20 يوم، غطينا كامل تايوان بسيكل، خضني تقريبا 969 كيلومتر. وانا ما قال اقرب سايكلين قبل اصلا. فالهدف اني كنت اريد اوصل لشعب التايواني عن سلطنة عمان، وين سلطنة عمان، وش نحن الاشياء اللي عدنا وكذا. وفي نفس الوقت كنت اسوي مقابلة معاهم، يعني قرب حلوى العمانية،
0: حلو
1: شبس عمان. ما توقعت الفيديو شبس عمان بيوصل، لكن طلع انه تعليقات واقف هذا الفيديو. فصراحة شعب التايواني يعني
0: ايش فكرتهم عن سلطنة عمان بعد ما كنت تعرفهم على السلطنة؟
1: استغربوا، قالوا يا اخي انت اجتماعي. قلت هو نحن عمانيين ترى نحب نسولف، نحب ايوه ترى. قال ما توقعنا ان حد من الخليج كذا يعني. قلت له انت ما شفت شيء، لازم تجي الى سلطنة عمان بعدين بتشوف اشياء كثير، يعني نحن كذا سوشيال اجتماعيين كثير. فالهدف كان هذا، هو اني اريد اوصل الرسالة وفي نفس الوقت اني اندمج ما بين السياحة وتايوان، لأن ترى صار التايوان التايوانيين يقدر يدخل السلطنة بدون فيزا بس في الأرايفل، فهم يدوروا أشياء كذا طبيعة وهذا. ف
0: يعني انت
1: كل شيء نحن.
0: أعتقد يعني خلال وجودك في تايوان قدرت تفهم اليوم الشعب التايواني إيش اللي يعني يحب بالضبط.
1: أيوة بالضبط أختي هي. نعم
0: جميل.
1: ونفس الشيء فضولين كثير هم، فيحب يتعلم اللغة العربية، فكنت أعطيهم كلمات شكرا عفوا وها
0: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: يعطوني أوايني شيشي أوليلا الكلمات التايوانية، لكن صراحة الشعب جدا طيبين، يعني حتى كل ما نحن نروح المناطق الثانية يستضيفوني ويقولوا جرب الأكلات اللي عندنا وكذا. فصراحة الشعب يعني يستاهل كل شيء، عشان كذا ما تشوف العلم.
0: أنا حسيت إنه صار في انتماء كبير من ناصر حق تايوان الحين.
1: أيوة يا أخي صراحة كل حد قال لي ليش رجعت، قلت لهم ترى إلا شهر بس عندي. ما
0: كيف الأجواء معهم، حارة باردة؟
1: والله ممتاز.
0: والله
1: أي نعم. قال أنت كيف متعود؟ قلت له ما شفت اللي عندنا نحن.
0: إيه.
1: السلطنة
0: أنت أهم شيء لا تجيبهم خلال ذي الفترة.
1: أنا خبرتهم قلت لهم if you come
0: يعني شهر واحد كذا.
1: أيوة شهر واحد وينتر الشتاء وعندك صلالة، فقلت لهم تعالوا. فاحتمالا زميلي هالصانع المحتوى بيجي على شهر 7.
0: حلو.
1: فمفكرين أنا والشباب محمد بلوشي درفتر عمر الكندي بخصوص هوبسير البرنامج هذا اللي مسوين، فباغي أجيبه هنا أساس إنه يشوف أهل الصلالة كيف وكذا.
0: أحس بينصدم. والله
1: بينصدم كثير
0: يعني على فكرة، يعني يمكن اليوم اللي يشوف يعني السلطنة ويشوف أجواءها الحارة ما يتوقع أبدا إنه في أجواء باردة في يعني مثلا في شهور معينة. وهذه الأجواء تكون أكيد لافتة للخليج وأيضا الدول العربية وكذلك الدول الأجنبية. طيب أنا باي أعرف اليوم بداية ناصر في مجال يعني السفر والترحال.
1: صراحة هذا ترى للبداية، في مفاجآت كثيرة إن شاء الله.
0: لا أنت لما دخلت هذا الجو كيف كان؟
1: حسيت كنا هذا الشيء مفروض كنت أسويه من قبل يعني صراحة. أصلاً تخصصي بعيد عن السياحة، تخصصي هندسة إنشاءات. الناس كثيرين استغربوا كيف تركت الهندسة إنشاءات ودخلت مجال
0: مهندس
1: ودخلت مجال السياحة. قلت لهم
0: مهندس
1: تركت الهندسة ركزت السياحة، لأن الصراحة عندنا أماكن كثيرة الناس لازم يعني تشوفها وتزورها يعني. فحس ان احنا لازم ان نروج سلطنة عمان بطريقة حلوة كذا نجذب بالسياح، ما بس في الخليج، اوروبا وامريكا ساوث امريكا كلهم.
0: يعني جميل. طيب اكيد في سياح يعني تواصلوا معك هم مش من سلطنة عمان، من دول يعني اوروبية وحتى دول اخرى. واول ما يجيوا عمان وين توديهم بالضبط؟
1: اول شيء نبدأ مسقط، نزل جامعة السلطان الأكبر، بعدين نوديهم إلى مطرح، نوديهم إلى أوبرا، هذا كبداية. بعدين وادي الشاب، صور، بدية، جبل أخضر، نزوة، وادي الثعابين، على حسب الزبون. فكالعادة لما زبون يتواصل معايا سأل أولا وش تريد، وش جوك أنت، على حسب الجو اللي هو يبغاه أرتب حال الجدول.
0: نعم. هل في إقبال كبير من السياح من خارج سلطنة عمان إلى السلطنة؟
1: كثير، بالذات الأوروبيين على فكرة، الإيطاليين، الألمانيين، كثيرين أوروبيين ما شاء الله عليهم، والصينيين نفس الشيء بدأ أشوفهم كثير.
0: بالضبط.
1: فلازم أتعلم اللغة الصينية الحين شوي تشانغ.
0: والله حلو، يعني أنا جالسة أحس أن اليوم ناصر جالس يتعلم. يعني مش فقط يجيب السياح ويعلمهم الثقافة العمانية، ولكن جالسة أشوف أنك أنت بالذات نفس الشيء جالس تتعلم هذه الثقافات الثانية.
1: كثير نعم بالفعل، ترى هي هذا الهدف. هذا السبب أني فتحت المجال السياحة، لأنه بيكون عندي سبب أني أسولف مع الضيوف.
0: حلو.
1: فهذه هي من سبب من أسباب.
0: أنا أحس يبالها طاقة اجتماعية.
1: لازم لازم لازم، إذا دائما أقول للشخص إذا أنت ما اجتماعي ما في شيء مستحيل، لكن لازم يكون فيك الطاقة الإيجابية. لازم تضحك معاه وكذا وتسولف، بس إنه يكون في حدود، ما إنك تدخل أبعد من كذا، بس يكون طريقة يعني.
0: بالضبط. مواقف مرت بينكم بين أحد السياح إيش هي أبرزها يعني؟
1: فيه واجد صراحة. والله كالعادة صراحة إن أغلبيتهم إن يستغرب إن نحن عندنا الأماكن الجميلة هنا في سلطنة، يستغربوا كثير، يستغرب إن نحن كيف ما مسوين ماركتينج للبلد، يقولوا يا أخي أنتوا ليش ما تسووا كذا وكذا. قلت له نحن كالعادة بعض الحين ما نريد نثبت، نريد الناس بنفسها إنها تشوف وتقرب يعني. بس أغلبيتهم فضول، أسئلة كثيرة.
0: أبرزها وش كانت؟
1: والله عن أشياء كثيرة يعني، مثال كيف أشياء، المثال كيف الطريقة العمانية أنت تستقبل الضيوف، وما شاء الله يتفاجئ أننا نحن كيف طيبين نستقبلهم، حتى الشخص إذا ما نعرفهم
0: بالضبط
1: نقول لهم تفضلوا عندنا وكذا
0: البيت وكذا وندخله.
1: كيف كذا، في مرة صار لي موقف مع أجنبي، قلت له هاي هاو يو هاوز يور فاميلي، هاوز يور فاميلي يعني سألت كيف أهلك وكذا، استغرب عائلتك. قال أنت كيف تسألني كذا يعني، قلت له كيف نسيت إنه أجانب ما مفروض أسألهم كذا. بس قلت له كيف، قال يعني ما حد يسألني عن أهلي وكذا، قلت له لا والله. قلت له نحن عاداتنا إن نسأل وكذا، حتى نسأل على الجيران بعد نفس الشيء. فاستغرب هو يعني، قال صراحة هذا الشيء ما شاء الله عليه. قلت له بعد ما شفت شيء، في أشياء كثيرة
0: عن الجيران وعن الأصدقاء كل شيء. وعن كل شيء، وعن الحارة وعن المدرسة. أيوة. وعن
1: وين رحت وين صرت، كيف الأهل مو مسوي، كيف نلعب كرة،
0: وعمك فلان اللي راح هناك كيف
1: مسوي تلفونك أبديت ولا ما مسوي الأبديت. فصار إن قتلة فيه أشياء كثيرة يعني، فلازم تجي هنا وتعيش وتشوف أشياء.
0: تعرف ناصر قبل يعني كان في يعني فكرة مأخوذة عن السلطنة. نعم. وكانت تنتشر وايد للناس اللي تسافر برا عمان، هذا سابقا يعني حتى قبل عام 2019. يعني لما يسألوا الأجانب يعني تعرف وين سلطنة عمان، يقولك لا نحن ما نعرف، يقول وش تعرف من دول الخليج، يقولك دبي. أنا أعتقد اليوم الفكرة تغيرت.
1: تايوان، حتى تايوان ترى ما يعرفون سلطنة عمان. لما سألتهم عن سلطنة عمان وكذا ما يعرفوا أبدا، فخبرتهم وش تعرفوا في الخليج، قالوا لي دبي السعودية.
0: يعني الفكرة ما زالت،
1: ما زالت للأسف الشديدة. فنحاول نحن اللي نقدر عليه بس ما يعرفوا هذا. فحاولت اللي قدر، لبست اللي دشداش وكمة وخضيت علم من العمان، وحاولت أخبرهم أن نحن هنا قريب من يمن، قريب من الإمارات، قريب من السعودية كذا كذا. فأتمنى من خلال الزيارة زيارتي لتايوان يعني يعرفوا عن سلطنة عمان. وأتمنى الشباب العماني نفس الشيء.
0: لا ما شاء الله عليهم ما مقصرين، من دراجاتهم وتحسهم يعني يلفون الدنيا كلها. نعم. وشالين اعلام السلطنة.
1: نعم نفس محمد، اكيد تعرفي محمد البلوشي
0: معروف.
1: عمر الكندي ما شاء الله عليهم الشباب، تعلمت من عندهم يعني، فما مقصرين. هم حاليا هم تقريبا في سويسرا.
0: جميل.
1: فما شاء الله عليهم.
0: لان تعرف اليوم يعني يمكن اللي يعني ممكن توقع واجبنا اليوم نعرف. نعم. الدول الاخرى. نعم. عن سلطنة عمان.
1: لازم انت لازم حتى
0: ويش
1: سافري كذا تاخذي معاش على عمان وتخبريهم.
0: تعرف والله انا احسدكم بشيء واحد الرجال.
1: انزين خبريني وش
0: زين. انا احسدكم بشيء، ان لما تلبسوا دهداشه والمصر خلاص. يعني انت الحين كأن ثقافه عمانيه جالسه تمشي. لكن احنا البنات العباية معروفة في كل دول الخليج يعني، والدول العربية اغلبها يلبسون عباية. فما في شيء مميز الا اذا لبست لبس العماني زي. أيوة العماني.
1: ايوه نعم هذه الفكرة حلوة.
0: هذه حلوة بس يعني بالها يعني مش بشكل يومي. فهمتني صح؟
1: بعض الأحيان يمكن تلبسه كذا لمدة ساعة ساعتين تصوير على الخفيف، تخلصي من التصوير
0: ما يعني. عشان التصوير
1: زين وكذا يعني.
0: لا مش عشان التصوير. يعني تعرف لما يكون في التفاتة من الكل.
1: ايوه صح.
0: بشكل يومي يعني لما تروح هناك، مثل يوم زرت هاي الدولة بكرة تزور دولة ثانية وانت مثلا بزي العماني بطبيعتك يعني.
1: صح الفت انتباه كثير.
0: بالضبط
1: الفت انتباه كثير. حتى نفس الشيء لما
0: لا
1: كنا
0: لا شعور الفخر أساسا غير.
1: ايه نعم والله. حتى في بعض الأحيان يخبروني ممكن نصور معاك. أقول لهم وين الصورة بتحطوه؟ انستغرام أهم شيء تسوي منشن، ما تحط في مكان ثاني. أوكي زين يلا صورة
0: حلو.
1: في الفت انتباه. نعم
0: بالضبط. ايش شعورك لما تكون في الدول يعني يعني الاوروبيه ودول الاخرى وانت بزي العماني؟
1: غير، ما اعرف حتى كيف اخبركم يعني صراحه غير. يعني الناس كذا اول شيء يكونوا فضولين من وين، تحس انك يا اخي شيء ما اقدر اخبرك، لازم تجربي انت.
0: نشوف ايش جربت. تراني
1: جربت انت وين جربتي؟
0: جربت كان في لندن وبزي العماني.
1: لا والله متى هذا كان؟
0: هذا كان بتنسيق مع وزارة التراث والسياحة.
1: ما شاء الله. ما شاء الله. تعرف الشعور كيف الحين؟
0: أنا عارف الشعور، عشان كذا أقول أحسدكم يعني، لأن الكل يتهافت. فهمتني؟
1: كل حد لفت انتباه.
0: بالضبط يعني وين هذا الزي وكيف وغير
1: وين وهذا بالذات. مصر مصر ودشداشة غير. على جوتي كذا أبيض يعني حركات كذا.
0: المفروض عالي يعني، لكن يلا أوكي مسموحين.
1: يعني شو على الخفيف يعني. لكن صراحة لفت انتباه كثير. حتى في شاب ناس اسمه يا أخي تقريبا كان في روسيا. ما شاء الله عليه. ويعني كثيرين ناس حتى نفس الشيء كان يسأل ممكن صورة وكذا، حتى مبين من وجهه انه مستغرب هو شوي يعني. ما اتوقع انه
0: في هذا الاقبال كله.
1: ايوه كثير. هي نعم.
0: انا ليش جالسه احس ان ناصر الحين يعني بيسوي اكس حق كل الدول بيركز على تايوان؟
1: لا لا لا لا ترى تايوان خلاص يعني. تايوان تعرف لما تكون هلا المده كثيره لمده شهر وكذا، احس انه خلاص
0: صرت انت جزء منهم.
1: هي صرت جزء منهم.
0: جميل.
1: بديت يعني شوية حتى الأكلات الغريبة، بديت أحب الأكلات الغريبة اللي عندهم. فتايوان يعني الصراحة الاستضافة والشعب
0: اللي هناك كيف؟
1: يا أخي ما أعرف حتى وش أقول. الشعب ما واحد قال لي تعال نام عندنا البيت، لا أعرفه ولا شيء. والثاني قبل لي سلة كذا فواكه.
0: يا الله.
1: أروح المحل أشتري لي حاجة كذا، يطلع لي صاحب المحل يعطيني. قلت له ترى أنا عندي يعني
0: في فلوس معي
1: شيء يعني قلت يمكن أسمراني كذا لحية لأن ترى ما متعودين
0: أنا لحية
1: أخوي بكذا رجع متشرد ولا شغلت ترى شيء بس زميلي قال لي لا ترى هذا عاداتنا وكذا فما شاء الله
0: الشعب يعني. كريم
1: كثير
0: جميل
1: إيش
0: والله يبالي أنا حمسني ترى للعلم يعني
1: لازم تروحي
0: إذا تريد أحد بزي العماني يتمشى
1: خلاص
0: هناك.
1: أنا بتصل زميلي أقول له يعني خليك جاهز بتجي أختي وكذا فكل شيء يعني
0: يضبطوني الأمور هناك وأنا بالهاوي الكاب والكسوارات
1: لازم لازم لازم لازم
0: طيب إيش الخطة اللي حاطنها ورسمنا في بالك ناصر؟
1: والله أريد أولا أني أروج السلطنة خارج السلطنة أريد أكون هناك بنفسي إن شاء الله نفس الطريقة اللي سويت فكرة التايوان أريد أروح إلى فرنسا أريد أروح إلى ألمانيا بطريقة اللي أنا سويتها بس بطريقة يكون ممتع ما يكون بطريقة مملة
0: جميل
1: هذا اللي هي الهدف أن أريد أروج السلطنة عمان أن نحن عندنا أشياء كثيرة مغامرات ثقافة كل شيء
0: بالضبط في ناس ترى تحب الطبيعة وفي ناس تحب الثقافة أكثر
1: نعم
0: يعني الأجواء التاريخية وما شاء الله يعني عمان زاخرة كثير
1: أي نعم كثير عندنا كثير
0: جميل كثير. الشهادة اللي قدامك ما ليش
1: هذا شوفي ترى هذا الشهادة ما توقعت منه إنزين فمثل ما تشوفي هنا علم التايوان وعندك هنا ناصر سعيد سناني completed
0: حب نغير اسمك ترى خلاص
1: أيوة يا خيرة لازم تشينغ تشونغ تشونغ يمكن تقريبا إن شاء الله إنزين وهذا الأشياء اللي صارت لي أولا كملت 996 كيلومتر إنزين وكلمت مع 50 تايوانيين الكلاب chased by dogs three dogs الكلاب عندهم ما شاء الله عليهم وفي نفس الوقت عرف أتكلم زميلي بعد ما نقصر أتكلم خمسة
0: ما الحين الزيادة هذا يا صديقك يسوي الشهادة
1: هذا الشهادة ترى learned five Chinese phrases قولي لا دوي دوي دوي هي نعم دوي دوي دوي أويني وفي نفس الوقت شربت عندهم ترى مشروب نفس بوكاري يمكن تقريبا شربت اكثر من 20
0: ما شاء الله
1: يا غرش فقلت لهم لازم تجيب السلطنه تعال
0: انا اذا رحت بتواصل معاك احس يسوي لي شهاده بعدين
1: ايوه لازم ترى انا ما توقعت يعني قايد فاجأت وماستر اوف ذا ايلاند سايكلينج او سكول اوف ادفنتشر تيم كوريج قلت لهم ما شاء الله عليك انت يعني
0: ما تحنك مدح
1: ادور اصحاب يعني اصدقائي كذا دائما مدح و وكل شيء يعني ما شاء الله عليه هو
0: طيب الرحلة القادمة اللي ان شاء الله
1: ان شاء الله باذن الله
0: راح تصير في فرنسا
1: باذن الله يمكن, يمكن. هو ترى شوف فرنسا إيه هذا بس يعني,
0: يعني
1: يعني ترى هو سبرايز يعني شيء يعني ما اريد اخبر ايوه
0: حماس خلاص عاد الدنيا كلها عرفت
1: لا لا ما فرنسا ترى يمكن مكان ثاني يمكن هولندا يمكن ألمانيا يمكن بولندا ما نعرف أهم شيء تابعوا السناني تورز يعني
0: يا جماعة هو قال من البداية فرنسا فحاط في باله يعني خليها عندك بالحركات
1: يمكن لا بنشوف إن شاء الله كيف
0: هذا نفس البنات اللي ما تريد تخبر أحد من رأيها
1: ما عليك تخبر كل حد بالغلط يعني
0: بالغلط طيب سؤالي الأخير يعني في كذا موقف يعني تحس أنه صار ذكرى في حياة ناصر
1: أكيد.
0: من المواقف اللي مرت عليك بالكامل وكل ما تقول سياحة تتذكر ذاك الموقف بالذات
1: أخي موقف أخي عندي مواقف كثيرة والله
0: أبرزها كذا تحس قريب عليك أكثر
1: أحس تايوان رحلتي لتايوان بصراحة تايوان يعني تايوان بالنسبة لي سايكلينج وكل شيء هذا تايوان لأن ترى أول مرة ما توقعت أني أنا راح أسوي سايكلينج خارج السلطنة وفي نفس الشيء تعلمت كثير أنا ترى في رحلتي لتايوان إن كيف تكون صانع المحتوى
0: حلو
1: لأن ترى صار لي فترة ما استخدمت سوشيال ميديا لمدة 6 سنوات
0: أوف ما شاء الله
1: فلما أطلع مع الشباب مثل ما محمد وعمر قالوا لي يا أخي أنت كيف ما عندك سوشيال ميديا قلت لهم ما عندي فلما فتحت هالشركة سيناني تورز اضطريت أني أفتح السوشيال ميديا فلما كنت مع زميلي كاي علمني أشياء كثيرة كيف الطريقة تسوي الأديتينج الفويس أوفر وهالأمور
0: حلو.
1: فأقدر أقول هذا الرحلة إلى تايوان صار موقف كثير مع السفير الياباني طبعا وهذا بس التايوان أكثر شيء إنه ما رح أنسى هالتجربة
0: الحياة بدون السوشيال ميديا كيف كانت
1: والله كان أفضل ما أعرف إذا الجماعة اللي معاي هنا اتفقوا معايا ولا بس صراحة قبل كنت لا عندي هم ان خلينا نزل بوست خلينا نزل كذا ما كان عندي صراحه كنت مرتاح دوام بيت بيت
0: ويومك كامل لك
1: ايوه لكن تو السوشيال ميديا لازم تنتبه اي فيديو تحط
0: كذا
1: تعليقات وهالامور
0: تشغلك وايد
1: ايه كثير كثير والله كثير.
0: اللي في الكواليس أنا أعتقد إن جانب ثاني صراحة.
1: لا بس إحنا يلا أهم شيء إن نحاول يعني.
0: بكل تأكيد الرسالة اليوم ممكن نتوجهها عبر الأثير الشهية.
1: أنا أشجع للكل قرب شيء جديد. جرب شيء جديد ونفس الشيء خليك مع الأصدقاء اللي كذا إيجابيين. أصدقاء اللي يريد لك الخير، زميلك اللي يشجعك نفس الشيء. فدائما أنصح الشباب قرب شيء جديد، ودائما خليك مع الزملاء اللي دائما يريدك تشوفك أنك تكون في أفضل مكان.
0: بالضبط، يعني اختار من تصاحب.
1: نعم،
0: أكيد. كل التوفيق لك يا ناصر. واللي تابعنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله راح تشوفوا حساب ناصر السناني ومجاله أيضا يعني وش أقولكم، شوفوا هناك وحكموا بروحكم بعدين. راح تشوفوا وايد أشياء. شكرا لك يا ناصر.
1: شكرا أختي،
0: يعطيك العافية. واجب. إذن مستمعين أكيد وصلنا وياكم بكذا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كل ما نتمنى السعادة والبهجة لكل من يسلك هذا المشوار الصباح، وتوصلوا بإذن الله تعالى إلى مقاصدكم وأنتم بخير وصحة وسلامة. مثل ما ذكرت لكم في بداية البرنامج أن يوم أيام الويكند هي أيام مخصصة إلى للعائلة وللأصدقاء. حاول تبعد تماما عن الشغل وما تركز عليه نهائيا، وركز على وقتك مع العائلة إن فعلا هم يستحقون هذا الوقت. ختاما تقبلوا تحياتي، أخذكم شيماء السيابي في تقديم وإعداد البرنامج. من الكواليس كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وإجازة سعيدة.

0: شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابي أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: صعب أحب تعبك يا حبيبي.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبريس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 15 للمؤتمر العام لمنظمة الإيسسكو في جمهورية تاتارستان. وزارة الطاقة والمعادن تكشف خلال لقائها الإعلامي بمسقط عن أهم الإنجازات التي حققتها في عام 2025، وتطلق الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون ضمن توجهات سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر. معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن ذكر الإطار التنظيمي لأسواق الكربون يهدف إلى تحويل خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 33% بحلول عام 2035 إلى أرصدة كربون قابلة للاستثمار والتحقق والتداول، مع استقطاب الاستثمارات الدولية والخاصة إلى مشروعات التخفيف والتكيف في 7 قطاعات رئيسة. جلسة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان وتركيا التي عقدت في أنقرة تبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك مناقشة موضوع إنشاء مجلس التنسيق العماني التركي بين البلدين الصديقين لرفع مستوى التشاور وتعزيز الشراكة في القطاعات التجارية والاقتصادية والصحية. السياد تعلن الجاهزية التشغيلية للمنطقة الحرة بمطار مسقط. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تعقد لقائها السنوي لعام 2026. وبعثة الحج العمانية لعام 1447 هجريا تصل إلى المملكة العربية السعودية. وأخيرا، سلطنة عمان ترفع رصيدها إلى 7 ميداليات ملونة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم الخميس. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا ونتحدث أكثر في الموضوع الرئيسي في حلقة اليوم من البعد الخامس الذي يأتيكم عبر الشبيبة في تردداتها في مسقط والباطنة 97.5 وهناك في ظفار 98.5. بعد هذا الفاصل

0: حياكم الله مستمعين الأكارم من جديد، مرحبين بكل من انضم معنا خلال هذه الدقائق في البعد الخامس. هي متابعة يومية لحظة بلحظة وموضوعية لتغطية كل الأخبار المحلية، وهذا الحراك اللي تشهده سلطنة عمان في نمو وازدهار ونماء دائما بإذن الله تحت هذه القيادة الحكيمة لحضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله وأبقاه. وسنمضي دائما قدما في هذا البناء وسنحمل أيضا هذه المسؤولية. مستمعينا الأكارم عبر ترددات الشبيبة، سواء اللي تابعنا في الراديو أو اللي تابعنا على منصة إكس ومنصة اليوتيوب، إحنا مرحبين بالجميع، وفي كل حلقة نحاول كذا نختار بعض المواضيع نناقشها، نطرح الأسئلة نسأل فيها بكل شفافية وموضوعية، ونأخذ هذه الإجابة لكم، نجيب عنكم عن كثير من التساؤلات اللي ربما تكون أيضا شاغلة بالكم. في حلقة أيضا الخميس حبينا كذا يكون الموضوع أقرب لكم من خلال ضيوفنا في الاستوديو، وعندما نتحدث أيضا مستمعينا الأكارم أن داخل أجسادنا كثير من الحكايات اللي ربما لا تقال بالكلام بل تكتب بالألم. ألم يبدأ أحيانا بإرهاق بسيط أو حركة خاطئة أو جلسة طويلة خلف شاشات الهواتف، ثم يتحول مع الوقت إلى عبء يومي. هذا العبء للأسف يسرق الراحة والنوم والحياة الطبيعية اللي نحتاج أن نعيشها. اليوم أصبحت في كثير من المشاكل في العمود الفقري والمفاصل والإصابات الرياضية أصبحت جزء من تفاصيل الحياة الحديثة. وعندما يعني نتحدث عن العلاج لم يعني يصبح مجرد فقط أن حديث طبي، بل هو حديث عن جودة الحياة نفسها، عن الإنسان حين يفقد حركته أو حين يعود للمشي من جديد بعد معاناة طويلة مع أي مرض. في حلقة اليوم في هذا المساء فترة الظهيرة في البعد الخامس نقترب من هذا العالم الإنساني والطبي العميق، عالم الألم والعلاج والتأهيل والأمل، ونفتح حوار مع خبرات عاشت سنوات في هذا المجال بين الناس وشهدت كيف يمكن لحركة بسيطة أن تغير حياة الإنسان بالكامل. يسعدني باسمي وباسمكم جميعا أن أرحب بضيفي في الأستوديو، الدكتور مصبح الشرياني أخصائي العلاج الطبيعي وطب العظام اليدوي التقويمي بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في علاج الآلام العمود الفقري والعضلات. حياك الله دكتور، يا هلا وسهلا فيك.
1: الله يحييك،
0: أبرك ساعة حضوركم.
1: بارك الله فيك.
0: يا هلا وسهلا فيك. كما أرحب أيضا بضيفتي في الاستوديو الدكتورة سعاد المخمري أخصائية القدم والكاحل المتخصصة في الإصابات الرياضية ومشاكل القدم والأظافر والأحذية الصحية. حيا شاء الله دكتورة، يا هلا وسهلا فيك.
2: شكرا على هذه الاستضافة.
0: يا مرحبا، بركة الساعة أول شيء بحضوركم معنا في الاستوديو.
1: الله يسلمك.
0: حاولنا نعطي هذه المساحة للمستمع الكريم، نقدم معلومات ربما تغيب عن بال كثير من الناس، أخطاء نقع فيها ولكن لا نشعر أن لها تأثيرات أو تداعيات في المستقبل. يعني دكتور في البدء، إلى أي مدى يمكن للوضع والحالة النفسية والتوتر أن يصنع ألم حقيقي داخل الجسم، في الجسم نفسه؟
1: هو أكيد أنه هذا حاصل، وهناك ارتباط وثيق بين الحالة النفسية والحالة الجسدية بالتأكيد، لأنه هناك تعبير يحدث كنتيجة ردة فعل من الجسم لما يكون الإنسان في حالة نفسية صعبة، خاصة في يحدث تشنجات في العضلات خاصة حول الكتف والرقبة وحتى الظهر أحيانا كثيرة يكون فيها ذاك، وبالتالي لما يحدث هذا كذلك يؤثر على العمود الفقري، تصير في مثل الضغط.
0: نعم.
1: في أحيان، وكذلك لما الإنسان يكون في هذه الحالة تقل حركته.
0: نعم.
1: وبالتالي يكاد يكون ينزوي عن الآخرين، وهذا بهذه الطريقة كذلك يترتب عليها يعني يترتب نتيجتها يعني كذلك مشاكل صحية أخرى اللي هي من قلة الحركة.
0: جميل.
1: ربما نأتي على ذكرها لاحقا.
0: جميل. طيب دكتورة سعاد، هل بعض مشاكل القدم من خلال تجربتك في هذا المجال تبدأ منذ الطفولة دون أن ينتبه الأهل لهذه المشكلة؟
2: في الحقيقة كثير من مشاكل تبين أنها طبيعية وبسيطة والأهل ما ينتبهوا لها.
0: مثلاً
2: خلينا نقول مثلاً مشكلة قدم مسطحة، وهي أصلاً كمصطلح عند المجتمع العماني مش يعني مصطلح جديد وما يفهموا إيش يعني مسطحة. بس أول ما يجي عندنا الطفل مع والديه نعم. هم يشتكوا مثلاً أن الطفل يتعثر، يمشي بغير توازن، مثلاً يمشي فترة يبدأ يبكي ما يريد، يعني يمشي يخذوني يشلوني يرفعوني. فأول ما نشوف الطفل نشوف أنه هو عنده قدم مسطحة، أو خلينا نقول هو شيء بسيط يعني في الطب إحنا عندنا نعم. بس عند الناس عامة ما يقدروا يشخصوه يعني بالنظرة، إحنا بالنظرة واحدة هذه
0: ممكن هي شوي المشكلة. نفهم أكثر دكتورة، يعني أنا بالنسبة لي مصطلح جديد، كيف إيش نقصد بالقدم المسطحة؟
2: بما أني أنا طبعاً أخصائية في القدم والكاحل، أحب أعرف أن القدم لها ثلاثة أنواع تقريباً، اللي هي طبيعية بالإنجليش نيوترال، وعندنا القدم مسطحة والمقوسة. المسطحة هي قوس القدم أو وسط القدم، إحنا عندنا القدم مقدمة الأصابع الخلف الكعب، الوسط اللي هو القوس الارتفاع.
0: نعم.
2: الكثير من الناس وخاصة في عمان من خبرتي يعني 6 سنوات خلينا نقول جينيا عندنا قدم مسطحة أكثر منتشرة، يعني القوس عندنا نازل، فبالتالي الامتصاص للصدمات لما نمشي لما نمارس رياضة يكون ما امتصاص صحيح للصدمات، فكل الصدمات وين تروح؟ في المفاصل الثانية، في الركبة، في الظهر، أو حتى في القدم نفسها. أما المشكلة الثانية هي القوس المرتفع واللي هو فوق مستوى الطبيعي، بعد هذه مشكلة أخرى. طبعا الناس تفكر يعني هذا فقط شكل، لا، هذا ليه دور، ليه دور، هو اللي يحفظ توازن القدم، هو اللي يساعد إن القدم تمتد أو تتشكل على الأرض، على الأرض اللي الشخص يمشي عليها بالشكل الصحيح. لأن إحنا نمشي مثلاً على حصى، على تربة، على سيراميك، أحياناً نمارس رياضات، فالقدم محتاجة تتشكل. كيف تتشكل بدون لا تصير عندنا إصابات؟ عن طريق هذا القوس. فهي هذه الأنواع. وطبعاً نفس ما ذكرت ما شاء الله أكثر الأقدام عندنا
0: جميل.
2: في عمان
0: إحنا راح أكيد راح نعرف أكثر عن هذه الأنواع، ولكن نطلع فاصل قصير في البعد الخامس، وبعدها راجعين إن شاء الله نستكمل هذا الحديث.

0: حياتك وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل مرحبين بالجميع لكل اللي انضم معنا لاحقا وتباعا في هذه المتابعة اليومية يوم الخميس على نهاية الأسبوع وبداية هذه العطلة. نأمل كذا تقضون برفقتنا وقت ممتع، الله يوفقكم يحفظكم ونقول لكم دروب السلامة والسهالة في وجهاتكم، سواء اللي كان طالع من البيت إلى العمل أو اللي خارج من العمل في شركات، في قطاعات خاصة، قطاعات حكومية، عسكرية، أمنية، فلكم التحية والتقدير وعساكم دائما على القوة يا رب العالمين. نتحدث اليوم عن فعلا العلاج الطبيعي ومشاكل الأقدام، الإصابات الرياضية، الألم، العلاج والتأهيل، وكذلك الأمل من خلال وجود ضيفي في الأستوديو، الدكتور مصبح الشرياني أخصائي العلاج الطبيعي وطب العظام اليدوي التقويمي. حياك الله من جديد دكتور.
2: الله يحييك ويسلمك.
1: كما أرحب بالدكتورة سعاد المخمري أخصائية القدم والكاحل المتخصصة في الإصابات الرياضية ومشاكل القدم والأظافر والأحذية الصحية. حيا شاء الله،
3: أهلا وسهلا فيك.
1: وأيضا أرحب بمن انضم معنا في هذا اللقاء وفي هذا الأستوديو عبر مقر الشبيبة بالخوير بالزميلات الإعلاميات ذكرى السلطي وزميلة أيضا سمية الشبيبة، حياكم الله. وأبرك ساعات اللي تابعنا سواء كان يتابعنا عبر ترددات الشبيبة أو من خلال منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، إحنا في هذه المتابعة اليومية. أرجع لك دكتور مصبح من جديد، وأريد أيضا تعقيبك دكتورة ساعات إذا كان ثمت أي استفسارات، ونفتح أيضا باب التواصل مع المستمع الأكارم، عفوا مع المستمع الكريم من خلال أرقام الهاتف 24، مش على تليفوني طبعا، هاتف الخاص بالبرنامج 24990000. هذا بالنسبة للاتصال المباشر اللي راح ندخل معه مباشرة، نرد على مكالمتك ونأخذك في اتصال. أما بالنسبة للواتساب 947999750، هذا بالنسبة إلى الواتساب. نتطلع إلى مشاركتكم ومداخلتكم. دكتور، الجانب الألم والصحة النفسية، يعني هل فعلا يشعر بعض الناس بالألم رغم أن الفحوصات الطبية تبدو سليمة في كثير من الأحيان؟
2: نعم نعم، هذا يحدث بالتأكيد، لأنه الإنسان لما يكون مثلا خلينا نقول معتل شوية نفسيا بسبب ضغوطات الحياة اللي تحيط به،

0: كذلك نفس الشيء يكون كل شيء يعوره، ممكن يكون كل شيء يعوره، لك مثلا اللي يسموه سايكوسوماتيك اللي هو يعني ما بين العلاقة بين الجسد وال يعني
1: والحالة النفسية
0: والنفس يعني. أيوة كذلك نعم. فتحصل مثلا اليوم يجيك عنده مشكلة في الرقبة، بكرة يجيك عنده مشكلة في الظهر، مشكلة بعدين مرة ثانية يقول لك أحس رجلي ما قادر أرفعها، شيء من هذا القبيل. فأكيد أنه تحدث يعني مثلا أمور أخرى كذلك نتيجة هذا الأمر يعني كذلك.
1: دكتورة
2: فكرة دكتور سايكوسوماتيك دائما مس دايجنوزد أو يعني يصير غلط في التشخيص، تشخيصهم في المستشفيات. نعم. لأن يجيك المريض بكل الأعراض اللي تدل على حالة مرضية لكنه ما عنده أي حالة مرضية، هو فقط شيء مرتبط بالحالة النفسية.
1: يعني فعلا صادفتوا حالات أن كان علاجها النفسي أهم من العلاج الجسدي؟
2: طبعا
0: بالضبط بالضبط. ولربما
2: تفضل
0: أكثر. هو ربما أيضا نفس الشيء يعني إذا العلاج هذا استهدف الضغوطات أو مثلا أسباب الضغوطات اللي أحاطت بهذا الإنسان، يمكن إذا حلت كمشكلة، إذا اعتبرت مشكلة وحللت وقدر مثلا يعني قدر مثلا جهة معينة أنها تحل هذه المشكلة، تبدا المشاكل الصحيه ذيك المرتبطه بالحاله النفسيه ايضا يعني
1: تظهر.
0: ايوه يعني لا تبدا تهدى لانه مثلا دخلت في يعني طور الحلول.
1: نعم.
0: ايوه. اما اذا مثلا استمر الحال كما هو عليه يعني المشاكل ممكن حتى تزداد سوءا يعني.
2: أيوة. أنا أحس الدكتور حتى المريض أول ما يوصل عندنا العيادة قبل يعني العلاج الفيزيكلي، أول ما يبدأ هو يتكلم فعلا جزء من الأعراض، هو مجرد أنه هو يتكلم عنه جزء من الأعراض تبدأ تقل، وهو يحس بارتياح حتى من أول جلسة في العلاج. يعني
1: كيف تتعامل مع هذه الحالات في كثير من الأحيان لو حسيتوا الجانب النفسي طغى على الجانب الجسدي، كيف تتعامل هنا دكتورة؟
2: معظم الوقت أنا أحب أسمع المريض سواء كان عنده أعراض نفسية ولا لا، إحنا نخلي المريض يسولف قبل أصلاً. من الخطوات الأساسية أول ما يوصل المريض في أي عيادة كانت إنك أنت تأخذ الهيستوري أو الماضي، كيف صارت الإصابة، إيش المشكلة، كيف بدأت. هنا المريض بيحكي كل شيء، خليه هو بس يتكلم وأنت بتفهم.
1: لكم تواصل مع الطب النفسي التواصلي؟
2: أكيد إذا في حالات تحتاج
1: تستدعوهم
2: أكيد. إحنا أصلاً معظم الوقت نشتغل إيش نسميه بالعربي مالتي ديسبلينري تيم،
0: أيوة يعني فريق متكامل.
1: متكامل.
2: يعني فإذا في شخص فعلاً يحتاج أو عنده أعراض نفسية تحتاج إلى علاج فأكيد يكون عن طريق التحويل، أو حتى أحيانا الفريق إذا صعب حالته أنه يتحرك لمكان يجوا يشوفوا هذه الحالة اللي هي تخصهم يعني.
0: بالفعل.
1: طيب دكتورة في حديثك حول الأطفال والقدم ذكرتي في أن أحيانا كثير من المشاكل تبدأ من الطفولة ولكن ما يشعر الأهل بهذا الشيء، لكن كيف يعرف الأب والأم يعرفوا أن مشية الطفل غير طبيعية؟ أبدأ أنا فعلا ألاحظ أن لا هذا الموضوع غير طبيعي، لابد أني أشوف شخص مختص.
2: أنا ذكرت في السؤال الأول دايما بتلاحظ أن الطفل يتعثر، إيش يسموه بالعماني كلمة ثانية، يتعثر يتكسر
1: يطيح
2: يتكفر. ممكن تشوف الطفل يبكي، يمشي شوية يبكي ما يريد يمشي، مع أن إحنا نعرف أن الأطفال عندهم طاقة، بالعكس يريدوا يركضوا ويلعبوا وطول الوقت يعني ما يريد حد يمسكهم، لا هو يبكي يريد حد يشيله. ليش تعبان؟ يعورني ظهري، يعورني قدمي، هذا ما المفروض نسمعه من طفل. ممكن بالنظر أحيانا أنت تلاحظ أنه في ميلانات في القدم، في شيء الطفل مثلا قدمة واحدة غير عن الثانية، في اختلاف بين اليمين واليسار. هنا لازم تبدأ تشكل، إنه ما شرط يكون يمين ويسار اللي فيه مشكلة، ممكن جانب واحد.
1: نعم.
2: بس معظم الأطفال هم يبكي يبكي زعلان متضايق.
1: سبحان الله.
2: متعور.
1: أساس أستفيد من هذا الموضوع، يعني أحيانا نسمع هذه الفكرة أن دائما تحاولوا، يعني بعض الأشخاص ينصحوا يقول لك دائما حاول تأخذ الأطفال يمشوا حافين في بعض الأماكن، سواء كان على الشاطئ في بعض الحواري، بحيث أن شوية يعني يستقيم أفضل. هل هذه المعلومة صحيحة ولا هي مثل ما يقولوا
2: صحيحة 100% لكل الناس ما بس للأطفال. امشوا حافين عند الشاطي، بالعكس وايد زين. احنا تكلمنا عن تشكل القدم وقوس القدم وعضلات القدم كلها تتقوى وتصير يعني أفضل مع الوقت، تمتص الصدمات بشكل أفضل. ما عادة مرضى السكري، مرضى السكري إذا تسمعوني أو أي حد عنده قريب لمريض سكري، بليز ما تمشوا حافين، لأن هم حالة خاصة. أي جرح أي شيء بسيط ممكن يصير لمضاعفات ويتطور، فإحنا خاف على مرضى السكري بس
0: العامة بسهولة يعني. أيوه بس ما تلتئم بسهولة في بعض الأحيان
2: بالضبط. بس الأطفال بالعكس، إحنا نحتاج الأطفال تصير عضلاتهم مع الوقت أقوى، قدامهم أقوى، فخلوهم حتى في البيت خلوهم حافين. يعني ما لازم طول الوقت إحنا ملبسينهم أحذية أو حتى جرابات الحين حر.
1: صح.
2: فعادي this is نفس ما يقولوا so healthy، صحي للجسم وللقدم.
1: يقول لك يعتقد البعض أن هذا الدفع لهم الأطفال أنهم يناموا على جوارب وطول وقتهم في البيت كذا.
2: لا، وحتى لما يناموا ما يحتاج جوارب. أوكي إذا الجو بارد أنا معاكم ممكن. نحتاج أيوة جوارب. الجو ما بارد خلوا القدم تكون على طبيعتها، تنمو وتتقوى.
0: بالضبط.
1: طيب دكتور، إذا يعني جينا نتحدث عن بعض القصص الإنسانية في في في, في عيادتكم، في حالة معينة تعتقد أنها ما زالت عالقة في ذاكرتك بعد كل هذه السنوات من العمل؟ وقفت على حالة كانت صعبة وهذه الحالة إلى اليوم يعني تحس أنه فعلا شيء ما كنت أتوقع أنه تتحسن هذه الحالة وتصبح الحمد لله بخير. ممكن استحضر بعض القصص اللي مرت عليكم في العيادة من خلال خبرة طويلة امتدت لسنوات.
0: الله يبارك فيك. وفي حالة أذكرها وما أقدر أنساها، أنه شخص جاء يمشي بطريقة غريبة، يعني محني ظهره، هو أربعيني تقريبا، الشخص هذا أربعيني يشتغل في الصحراء، فمعناته أنه يعني إنسان صحي ولائق صحيا مفروض. الرجل هذا جاء يعني يمشي بطريقة غريبة، يعني أي تاكسيك جيت، كان ظهره محني، وكذلك نفس الشيء يمشي أكثر شيء على أطراف أصابعه على المشط. وبطريقة يعني ما شفتها من قبل كذا، يعني مع شخص أصلا كان طبيعي وأصبح بهذا الصورة. فلما استلمته أنا أول شيء طبعا ما تشاءمت الحمد لله، من يعني ما حطيت حدود. يعني في العادة يعني مثلا لما تشوف شخص كأن ما تجلس إذا مثلا ما تقول مثلا هذا وهذا حالته ميؤوس منها، أنا ممكن ما بقدر أساعده ولا مثل قبيل. أنت توكل على الله وركز على مثلا بعض الأمور، اسأله مثل ما تفضلت دكتورة، يعني أنه تأخذ التاريخ، إذا كان عنده تاريخ مرضي ممكن يكون أدى إلى شيء مثل هذا.
1: نعم.
0: فلما جاء قال لي أنا كان عندي ألم ظهر، لما سألته كان عندي ألم ظهر في النص،
1: نزيل
0: بعدين صار في الأسفل، بعدين صارت رجولي ما يقدر أن يحملني، وهذا في خلال فترة بسيطة قصيرة بالفعل. فجلست أتقصى أكثر وأفحص مثلا
1: أكيد ترجع إلى قصة العائلة، تعرف حد في هذه الإشكالية أكيد ترجع إلى القصة الصحية.
0: طبعاً أيوة. فهو قال لي أنا أبدا ما صارت لي مثل هذا، ولا في حد في العائلة يعني صار له شيء مثل هذا يعني. فلما تمت فحص هاي اسمه العصاب يعني،
1: نعم،
0: وجدت انه عنده يعني مثل ما تقول انه كل شيء زين، يعني بس شويه رخاوه في الريفلكسز اللي هم الحركه الانعكاسيه ايوه زين. ف بدت ايش سويت انا الحين، هو ما يقدر يوقف مستقيم زي ما يقدر، هو كذا جايني كذا، فبالتالي إيش اللي حدث؟ إنه خليته يرتاح على السرير، حاولت أنومه على الظهر وما قدرت، كان دائما مثني رجليه مثنية ويريد وسايد على
1: أساس على ظهره كذا،
0: يعني دائما مقوس.
1: أوه.
0: سواء نايم ولا
1: نعم
0: واقف. فالذي حدث إنه ذاك اليوم هو طبعا كانت الجلسة الأولى، صار لنا تخصص هذا اللي مثل ما تفضلت غير العلاج الطبيعي، بعد عندي هذا التخصص اللي هو الأوستيوباثي اللي هو طب العظام اليدوي.
1: نعم التقويمي.
0: أيوة. فجلست أفحص الرقبة أشوف إذا في مكان يعني ما تقول أحصل فيه خشونة في الحركة مثلاً في بين الفقرتين أو كذا. حصلت عدة يعني أماكن. سو اشتغلت على الرقبة. طبعاً إحنا نقول في عمان إن النقع
1: صحيح.
0: زين فنقعت له ذاك المكان يعني. بعدين نزلت إلى الصدر. نزلت إلى أسفل الظهر.
1: نعم.
0: وبعدين يعني بسطت لرجوله وراح عن رجوله عادي. سليش سويت فحص اللي هو مع العصر ذيك اللي هو الرجل المستقيمة ترفعها كذا.
2: دكتور نقص إلا ظهره بعد؟
0: إيه.
2: أوكي.
0: قاعد ظهره نعم أسفل الظهر خاصة. يعني
1: بس مش أي حد ممكن يقوم بهذه الحركة. مش أي حد يقوم.
0: لازم يكون حد.
1: يجيك الحلاق مرات ينقع لك رقبتك.
0: دائما أقول للشباب أقول لهم إياكم وتخلي الحلاق. يسوي لكم
1: مصيبة نعم.
0: وكذلك نفس الشيء لازم عشان حتى المؤهل لازم يكون على دراية ب. إنه ممكن الإنسان يكون عنده هشاشة في العظام أو ضعف في العظام فما تروح تسوي حل أي حد الحركة هذه يعني. كذلك نفس الشيء ممكن تكسر لو لا قدر الله يعني يعني كما تقول أجزاء من الفقرات يعني.
2: ممكن يكون سبب في نعم؟ هم يعني الدكتور مصبح والمختصين يفحصوا المريض يعرفوا إيش وضعه هل هو مؤهل للتنقيع أو لا.
0: بالضبط نعم. بالضبط بالضبط.
2: أما الحلاق ما يعرف.
0: أنا الحلاق تعالوا حرك يعني.
1: يلزمك عشان تدفع ريال زيادة بعد. إنزين وبعدين.
0: المهم إنه سويت هذه الحركات مبسطة رجليه قدري يعني أنا مستقيم على السرير. بعدين شفته كذا يعني جبت له رقبته على وراء وديته على وراء ف. حس بارتياح يعني كان في البداية كان كثير متردد إن أنا ممكن أسوي له كذا وكان ينتفض هدأ كل هذا فضل الله سبحانه وتعالى. بعدين طلبت منه يوقف ينزل من السرير. نعم. خايف هو وقف يعني كالعادة كما جاء قلت له ارفع رأسك ارفع ظهرك وقف كذا وقف شوي هو يقول لي ما أقدر فقلت له جرب حاول يلا وساعدته أنا في هذا أول شيء وقف مستقيم قلت له بس أنا بدك توقف ما تسوي أي شيء ثاني يعني بس توقف وقف بعدين قليته ينقل وزنه من الرجل من هذا الرجل إلى هذا الرجل فبدأ خلاص كانوا يثق في رجليه أكثر وقلت له زين حاول تمشي الحين برجل بخطوة هذه مثلا الكعب أول بعدين
1: نعم
0: زين وانت ماشي وتطلع التوقف هذيك نفس الشيء
2: حاولت كيف يمشي من أول وجديد
0: جديد بالفعل هذه اللي يسموه ري إدوكيشن يعني فالمهم إنه مشى طبيعي كذا هذاك اليوم أنا ما وسعتني الدنيا
1: سبحان الله
2: من الفرحة
0: حقيقة.
2: إحنا كأطباء دكتور مرات يعني رغم الحمد لله على الدراسة والعلم كذا إلا مرات ما نوثق في نفسنا
0: بالفعل
2: يعني نقول كيف راح أعالج هذه الحالة وأنت معالج 3-4 بس بعدك تسأل نفسك هذا السؤال فبتحس بالإنجاز فعلا لما تعالج أو تنجز.
1: طيب دكتورة إيش الأكثر حالة اللي توصل لك كونك أنت في هذا الجانب مختصة في القدم والكاحل والإصابات الرياضية أكثر الحالات اللي بشكل دائما تشوفيها وفي قصص معينة أيضا ممكن تشاركيني إياها في بالك ما نسيتي هذه القصص سواء كان نتيجة سكر اللي أثر على القدم أو غيرها من الأمور.
2: أنا بتوصلني من كل الفئات العمرية لو تكلمنا عن كل فئة خليني أقول الأطفال أكثر شيء مشاكل أظافرهم الأطفال والأظافر وطريقة القص الخاطئة بعدين الظفر يدخل في اللحم فجأة تشوف الصبع ملتهب نضطر نسوي عمليات للأظافر وكذا بحكم أنهم بعد يلعبوا ويركضوا ويصطدموا في أشياء
1: طبيعي.
2: خلينا نتكلم عن فئة الشباب ما شاء الله بعد كورونا صاروا متحمسين للرياضة وكذا ففي كثير من الإصابات الرياضية في الكاحل عند الفئة العمرية الشباب ليش يتحمسوا فجأة يزيد الجهد الرياضي بدون تدرج بدون أحماء
1: نعم.
2: الأحذية الرياضية الخاطئة فنشوف هذه الإصابات وايد عند شباب إني عند كبار السن ما يريدوا يمشوا ما يريدوا يلبسوا أحذية فيجي يشتكي أكثر شيء إنه رجلي تعورني
1: نعم
2: يعني في شيء يمكن الناس ما تعرفه إن إذا أنت جلست فترة طويلة بتبدأ عندك آلام العضلات تشتكي العظام تشتكي تريد الحركة فكبار سن رجلي تعورني ركبتي تعورني قدمي تعورني فهذه أكثر الحالات اللي إحنا نحاول أيوة أن نتعامل معهم. وطبعا مرضى السكري بما أن عندهم مشاكل في الإحساس والدورة الدموية، ضعف في الدورة الدموية، فأحيانا نشوف عندهم مثلا جروح تطورت لقراح وغرغرينة وكذا.
1: يوصل الموضوع إلى بتر أحيانا القدم؟
2: يوصل في حالات إذا كان المريض ما متعاون معنا، لكن معظم المرضى الحمد لله أول ما يوصلوا هذه المرحلة ونخبرهم إيش إيش هذه المضاعفات، ما بس جهودنا صراحة وجهود وزارة الصحة في توفير أفضل الأدوية لهذه الحالات خاصة المرضى السكري، وهذا شيء معروف إن عندنا وزارة الصحة من أفضل العلاجات حتى أفضل عن الخاص لمرضى السكري وأفضل الأدوية، فمعظم الحالات الحمد لله نحتويها ويلتئم الجرح، بس في حالات أيوة توصل للبتر، فدائما يعتمد على الفئة العمرية اللي تجيك.
1: حلو حلو. أول أسئلة يعني دائما تحبي توجيها للمريض اللي أمامك؟
2: أنا صراحة أول بداية أسأل تمشي؟ تمشي حتى لو مريض سكري لازم يمشي.
1: أيوة.
2: ما يمشي صحافي بس لازم يمشي. أقول له أنت تمشي؟ إيش نوع الحذاء اللي تلبسه؟
1: مهم كثير حتى الحذاء اليومي اللي أنا.
2: أكيد أصلاً الناس تفكر ممكن حذاء واحد يمشي مع الكل.
1: صحيح.
2: مع كل الأنشطة اليومية، بس الجري مفروض حذاء مختلف، يوم العمل أو النشاط اليومي يكون شيء مختلف أيضاً. فالحذاء جدا مهم، أحيانا الحذاء ممكن يسبب لك مشاكل، يكون هو سبب المشكلة إذا ما كان مقاسه مثلا صحيح أو ما كنت لابسنا للنشاط الصحيح. أنا ما أقول أن لازم يكون عندنا 10 أحذية، بس خل نتفق أن الرياضة حذاء مختلف والمشي حذاء مختلف، وطبعا المناسبات أحذية مختلفة.
1: جميل.
2: أنا دائما مع الحذاء وضد النعال.
1: صحيح.
2: صحيح. نتكلم عن الحذاء تكلم عن شيء مسكر، ما تكلم عن النعال.
1: نعم. نعم. طيب دكتور، إذا جينا نتحدث عن التكنولوجيا اليوم الجسد، هل هذه التكنولوجيا الحديثة خلت أجسادنا اليوم أكثر ضعف عن قبل؟
0: وأكيد أكيد، يعني لأنه
1: قلت الحركة.
0: قلت الحركة.
1: والرقبة.
0: أيوة.
1: والعيون.
0: بالفعل. مثلا بتمسك تليفونك انت ممكن تنسى نفسك وانت جالس في وضعه وتشوف رقبتك راحت على تحت.
1: مشاكل رقبه واجد صارت
0: كثيره كثيره كثيره، منتشر كثير يعني،
1: والظهر نفس الشيء.
0: اي والله، والظهر كذلك. نعم. غير هذا يعني نفس الشيء، لما انا ابغى ارجع الى
1: نقطه الدكتور سعد،
0: الدكتوره يعني مثلا ايوه كانت المسألة مثلا، حتى احنا لما نفحص المريض اول شيء نفس الشيء نفحص الحذاء، حذاء يعني كيف، هل هو لين، هل هو مرتفع كثير ولا نازل كثير، ولا انه مثلا مهتري يعني مخلص يعني كما تقولوا بغاله شو اسمه. فواحدة من اهم الاشياء بالفعل ان احنا نطلبها من
1: المريض
0: الاخ اللي نعمل مراجع، انه ارجوك هذا الحذاء لازم تغيره، أو إنه مثلاً هذا الحذاء ممتاز حالك يعني واستمرت تلبسه يعني مثلاً، أو إنه مثلاً تأخذ حاجة تقدر تلبسها حتى في حياتك اليومية مثلاً كذا. وطبعاً هذا الأمر لأنه كثير مهم.
1: نعم.
0: يعني نرجع إلى
1: التكنولوجيا الجديدة، الهواتف وغيرها.
0: كذلك نعم بالفعل، حتى الطاولات مثلاً في المكاتب تضطر أحياناً مثلاً في جهات حكومية أو في جهات عمل تضطر الشخص أن يجلس في اجتماع يمكن 8 ساعات في اليوم. أنت جالس في مكتب يعني أنت بس مجرد، لأنه هذا واحدة ضغوطات نفسية يعني يسبب للشخص، أتوقع أنه أوكي نحن نبحث عن حلول، جالسين نخطط للمستقبل، هذا شيء طبعا أكيد، لكن يفضل. أنا دائما أقول للشباب يعني مثلا اللي أعرف أنهم يكونوا في هذا يعني الوضع، أنهم كل 10 دقائق أو ربع ساعة يوقفوا شوي يتحركوا، انت بعدك مشارك في الاجتماع.
2: هذا اللي قصدي فيه، ان الجسم مخلوق للحركه.
0: بارك الله فيك. نعم، ما عندنا للركود وجلوس مكان وراء المكاتب يعني، فقوم اجلس تحرك، نشط، جدد نشاط السوائل كذلك يعني، والدم وكذلك حتى الاقراص اللي بين الفقرات يتنفسوا شويه لما تقوم تتحرك. مثلا جالس ما هي اخطر وضعيه للاقراص اللي ممكن تصاب بسبب يعني الجلسة.
1: نعم.
0: الجلسة أكبر عدو.
1: أوه.
0: خلينا نقول يعني حقيقة
1: أنت تسوق سيارة يفترض أنك شوي على الأقل لو كان مسافات طويلة.
0: جزاك الله خير تنزل إذا كان نص ساعة كذا كل نص ساعة شوية إذا قدرت كل نص ساعة
1: أفضل.
0: أيوة خطط لي مثلا رحلتك مثلا إذا كنت أنت ناوي توصل الساعة الفلانية.
1: نعم.
0: خطط كيف توصل مثلا كيف ممكن المحطات اللي أنت ممكن توقف فيها عشان
1: تخرج على الأقل فيها.
0: تخرج شوية مشي شوية دقيقتين ثلاث رجع. حتى إذا كنت في المكتب قم كل 10 دقائق أو ربع ساعة أقل من دقيقة.
1: نعم نعم.
0: حرك شوي ظهرك حرك رقبتك اجلس ووقف ارجع تجلس مرة ثانية.
1: إيش يصير يعني لو الآن وقفت وتحركت إيش يصير في جسمك يعني؟
0: كثير كثير كثير كثير أمور أنت أصلاً حتى تستعيد تركيزك بشكل أفضل.
2: والسوائل تتحرك نفس ما ذكر الدكتور.
0: نعم.
2: اللي خاصة لو بقاطعك دكتور طبعًا. الناس اللي تتورم رجلهم الأنكل
0: الله ليش نعم بالفعل
2: دايما رجلي وارمة الكبار في السن ركبتي وارمة صحيح. ليش بسبب الجلسة وتجمع السوائل
0: فتبدأ
2: هذا أول شيء يصير يتحرك الدم تتحرك صحيح. السوائل اللمف وغيره
0: حتى غير هذا أنتم كلكم سافرتوا وتسافر الطيارة حتى يقولكم مثلا جالسين خاصة إلى الأماكن البعيدة شوية
1: صحيح
0: حرك رجليك يعني شو اسمه عشان تسوي ضخ للدم كذلك ايضا ما تسمح لي مثلا حالات الدي في تي اللي هي هذاك الوريد الوريد اللي يسموه ذاك العميق يعني هذاك كما تقول يصير فيه
2: مثل جلطة
0: او ايوه تجلط وذاك هذيك الجلطة وهذيك العقدة مال الدم كذا ممكن تسري وتطلع للدماغ لا قدر الله او للقلب او للرئة يعني وانت جالس وما عارف ورجلك تنتفخ
1: نعم
0: مثل ما تفضل الدكتورة يعني تنتفخ لذلك أيضا نفس الشيء لما يجيك شخص رجله منتفخة لازم تكون حذر مثلا ما تجلس تضغط عليه على أساس أنه تحاول تساعده أنه مثلا هذا يعني
2: أقلل الورم
0: أقلل الورم لأنه يعني ممكن تكون أصلا واحدة من الفحوصات أنك تضغط وتشوف إذا تألم الشخص أيضا أرفع يدك
2: يروح للمختص
0: يروح للمكان الآن يسوي له شو اسمه تحويل حال الطبيب المختص
1: نعم.
0: انه او حتى الطوارئ يعني اكثر شيء الطوارئ لانه على طول ممكن يبداوا يتعاملوا مع الملينات ومش عارف وش اسمها مال التخثر
2: مسيلات
0: الدم وما شابه هاي
1: حلو هذا رساله للمخرج طلعنا بعد كل 20 دقيقه فاصل شوي نرتاح شوي بعد كل 20 ما بأس لا بس احنا راح نواصل حديثنا ومتبقي 9 دقائق تقريبا قبل ما نطلع الفاصل طيب المرأة وعلاقتها بالطبع بزينتها وكشختها وحدائها هل الكعب العالي اليوم يسبب أضرار دائما للمرأة؟ في اعتقادك
2: هو أكيد إنه يسبب بس كيف أقنعهم؟ ما أحس إنهم راح يقتنعوا
1: بكلامي بس
2: بقول لي في خاطري إنه فعلا مع العمر يمكن إحنا شباب البنات أكثر شيء طبعا يلبسوا كعب ما يحسوا بأثره لكن هذا الشيء يتراكم في الجسم الآثار تتجمع في عمر معين في 40 وفوق بتبدأ آلام الظهر الغضاريف في الركبة إيش سببها تورم الكاحل المزمن غير الالتهابات في القدم الأربطة والأوتار والتورم المزمن اللي ما تعرف كيف تحله أصلا فأيوة لك كثير من الآثار الجانبية وما في أي دعم أصلا أنا متأكدة أنه ما حد يمشي بكعب عالي وهو مرتاح
1: نعم.
2: فهذا لما يكون الشكل أهم من الراحة
1: خاصة إذا كان في مول ولا شيء مسافة طويلة تدور وعلى كعب هذا
2: بالضبط بس في حل
1: نعم.
2: في حل لو نص حل خلينا نقول إن إحنا ممكن نتفادى الكعب الجدا عالي مثلا الارتفاع 7-8 سنتيمتر ونروح لشيء 4 4 وأقل 3 ترى حلو يا بنات جربوا هو كذا كذا تقريبا ارتفاعه فممتاز ويعطي الناس اللي تحب تزيد طولها يعطي يعني فرق ويكون كعب عريض بدل يكون هذا الكعب الضعيف اللي يخل بالتوازن ممكن احيانا حتى الالتواءات بسهوله تصير ايوه الناس اللي ما متعوده على هذا النوع من الاحذيه فممكن الكعب العريض يعطي اكثر راحه للقدم اقل ضغط على المفاصل الركبه لان اصلا احنا كل ما خذينا كعب مع ارتفاع عالي كل الضغط وين يروح على الأصابع المقدمة كل الضغط على المقدمة فتبدأ عاد عندنا التشوهات في الأصابع ليش صبعي ما تشوه مايل على اليمين على اليسار بسبب الضغط المستمر في شيء الناس ما تعرف الأصابع أنا أسميها الجير
0: أيوة.
2: هي الجير يعني في المشي بدون أصبع أنت ما بتكمل الخطوة
0: صحيح.
2: فهي آخر خطوة أنت آخر شيء أنت تضغط عليه عشان تنتقل أمام الخطوة اللي بعدها فالخيالة جيري يعني
1: طيب دكتور، يعني هل اليوم نحن أمام جيل قد ربما يعاني مبكرا من آلام العمود الفقري نتيجة الوضع الحالي اللي يعيشه هذا الجيل مقارنة بالجيل السابق؟ كثير الحركة، الاعتماد على أيضا العمل المباشر في المزارع والحلال، ووقوفك أيضا على عملك بشكل مش فقط اليوم أنك أنت تجلس على مكتب، الأمور أصبحت أكثر يسر، تخلص معاملاتك وأنت بالأونلاين في البيت، وأنت تشرب قهوة، تذاكر وتراجع مشروعك. هل اليوم نحن أمام في اعتقادك جيل ربما يعني الآلام هذه راح يشعر فيها في عمر مبكر مقارنة بالجيل السابق؟
0: 100% حقيقة، لأنه كثير من مثل ما تكلمنا قبل عن المكاتب والهواتف والألواح الذكية اللي ممكن الواحد يجلس مقابلها لفترة طويلة بدون ما يحس بالوقت، ويمكن يكون وضعيات غلط وهو ما منتبه لين يبدأ يتحس يشتكي من ألم. وهنا يقول يمكن أنا جلست غلط، حتى يجيك شخص ثاني يوم مثلا للعيادة ويقول أنا يمكن نمت غلط ولا يمكن أنا جلست غلط، أحس هذا المكان يعورني وهذا المكان. طيب إذا مثلا سألنا إيش كنت تسوي قبل لا تنام، يعني هل قصدي من ناحية هل كنت أنت مشغول بال الأجهزة ومثلا تقرأ شيء، تتصفح، أو أنك مثلا جالس تلعب ألعاب إلكترونية مثلا باستخدام تلفون أو مثلا أي شيء ثاني يعني كذا. فيعني هذا كثير كثير تحدث أمور مثل هذا بالفعل، يعني أنه مثلا إنسان يجي تجي مثلا هذا الأشياء مبكرة، يعني كثير مبكر، يعني مثلا يشتكي من آلام ظهر، يشتكي من اللي مثل ما فضلت أستاذ حفيظ أنه مثلا قلت الحركة بشكل كبير، ما في رياضة، حتى في ناس مثلا حتى الرياضيين أنفسهم يرجعوا البيت يروحوا أول شيء
1: يشوفوا أيوة
0: حتى يوم يصحى من النوم أول شيء يشوفوا التلفون، يعني وهذا الشيء يعني كثير يعني في يعني كما تقول لي يوطد العلاقة بينه وبين
1: ويبدأ فيك الكسل والخمول وقاس
0: يضر نفسه بالفعل. يدعو إلى نقطة
1: دكتور سعد.
0: دكتور سعد نعم، فيما يتعلق بال كنا نتكلم عن ذكرين كان
1: الأحذية
0: الأحذية أيوة. كثير من حالات آلام الظهر عند النساء اللي تجي عندنا كان أكثرهم بسبب هذا بسبب الكعب العالي، وكثير من حالات تمزق الوتر اللي هو خلف القدم الأكيليس أيوة.
2: أو العرقوب
0: أيوة.
1: نعم. نتيجة
0: هذا يعني مثلا الحركة مثل ما تفضل الدكتورة مثلا الحركة معينة ما فقدت السيطرة على القدم راحت كذا، ولا مثلا راحت بطريقة غلط، أو أنه مثلا اضطرت أنها تقفز من أو تنزل من درجة يعني على تحت شوية بطريقة يعني شو اسمه، فممكن تنقص ينقص هذا العرقوب
2: أو الوتر، غير أن الكعب
0: يسموه إيش سم شيء ثاني بعد يسموه توقع
2: وتر أكليز
0: أيوة أكليز. هو هذا
2: هو الناس اللي تلبس كعب أو النساء اللي تلبس كعب فترات طويلة بسبب هذه الوضعية وارتفاع منطقة الكعب والنزول منطقة الأصابع يصير عندنا قصر في الخلف الوتر، يتعود إنه هو ما يمتد ما يصير له أيوة تمدد صحيح، فيتعود على القصر.
1: وإذا صار قصر إيش يصير؟
2: يكون معرض للإصابات. تخيل إن هذه المرأة تفكر بعدين تروح يعني نهاية اليوم يلا روح الجيم وأركض
0: صح
2: أوكي حيث. وهي فترات طويلة على هذه الوضعية، أول ما تحاول تركض نحن عشان نركض ونقفز نحتاج تشغيل هذا الوتر، وهو أصلا أقوى وأكبر وتر في الجسم، فبسهولة يصير للتمزق سواء كان جزئي أو كامل أو حتى التهابات فيه.
0: هو ممكن أخطأ كلام
1: جميل تفضل أكيد
0: أستاذي، أنه مثلا هذاك نفس مثلا كل الناس اللي بيسوي رياضة لازم يسخنوا ولازم يسوي شد، يعني يتأكدوا أنه مثلا الإطالات هذه يعني أساس قوي في موضوع التسخين أو جاهزية، مثلا أنهم يدخل يسوي رياضة عنيفة ممكن لعب أو تضطر أنه تحرك رجليك بطريقة مثلا تلعب مثلا تنس أو تلعب كرة مضرب بأي طريقة
1: بادل أو غيرها من
2: مثلا في دوران
0: أيوة في حركة في أيضا نفس العضلات اللي هي اللي يسموها بالانس مسلز اللي بالانس مسلز مثلا العضلات اللي كمان التوازن في القدم.
1: نعم. نعم.
0: هذه كثير مهم انه مثلا تكون على هبه الاستعداد انها تتحمل حركتك. فاذا لم يكن مثلا انت ما جهزتهم هذا كلهم يعني مجرد تعال جيت من العمل راح تركب.
1: نعم.
0: او انه مثلا انت حتى الارضيه اللي تركب عليها انت شو اسمه ما مهيئ انك انت مثلا او انك تستخدم مثلا خارج
2: التوازن. نعم. حذاء ما مناسب للارضيه.
0: بالضبط. لا يتناسب مع الأرضية. فهنا أنت عرضة للإصابة.
1: جميل.
0: عرضة للإصابة بالفعل يعني.
1: حلو. أنا بسألكم سؤال ولكن أحتاج الإجابة بعد ما نطلع الفاصل الإعلاني. أكثر الأحذية تعتبروها عدوة للقدم، ولكن أسمع منكم بعد ما نطلع الفاصل في رأس الساعة الثالثة والساعة الثانية من عمر برنامج البعد الخامس، وراجعين لكم.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. ما شاء الله مش الوقت، احنا دخلنا الآن تقريبا في الساعة الثانية 17 دقيقة من ثاني ساعة من عمر هذا البرنامج، ولقاءنا يستمر بكم ومعكم ومنكم. في كل حلقة نحاول أن نختار وننتقي موضوعاتنا اللي نشعر أنها فعلا يتم طرحها وتفيد المجتمع وتفيد المستمع الكريم، سواء كان اللي تابعنا عبر ترددات الشبيبة في السيارة FM 97.5 FM ظفار، هناك 98.5، وكذلك اللي تابعنا عبر منصة إكس ومنصة اليوتيوب، فمرحبين بالجميع. واللي تفاعل معنا من خلال حساب الشبيبة في الانستغرام وهاتفيا أو عبر رسائل الواتساب في أرقام البرنامج 2499-00-00 أو رقم الواتساب 947-999-75. أتمنى مخرجنا ما أكون أخطأت في الرقم، كان إن شاء الله رقم صحيح. وأرحب بضيفي من جديد في الاستوديو، الدكتور مصبح الشرياني أخصائي العلاج الطبيعي وطب العظام اليدوي التقويمي، والدكتورة سعاد المخمري أخصائية القدم والكاحل المتخصصة في الإصابات الرياضية ومشاكل القدم والأظافر والأحذية الصحية. حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا فيكم. احنا قبل الفاصل الإعلاني ذكرنا إيش أكثر أنواع الأحذية اللي تعتبروها عدو للقدم من خلال تجاربكم، وأعتقد موضوع الأحذية مرتبط ارتباط كثير وثيق بموضوع الآلام القدم الكاحل، ويمتد إلى أكثر من ذاك إلى مشاكل العمود الفقري، صح دكتور؟
1: نعم صحيح. هو أنا يعني أعتبر سامحني دكتور سعد، مثلاً أنا أعتبر الحذاء، قل مثلاً الحذاء أو النعال ذات الأرضية الخشنة هي العدو، أنا أحسها يعني مثلاً، لأنك أنت مثلاً ممكن تضطر توقف فترات طويلة على أرضية صلبة، يعني غير انه غير هذا انه مثلا الحذاء اللي انت لابسه تحس انه مثلا ما يمتص صدمات بالشكل الصحيح، مثلا
2: يفترض هو يسبب لك صدمات،
1: جزاك الله خير، هو اللي يسبب لك صدمات مثلا، لان اللي نسميها ground forces هذه اللي تطلع مثلا تكون صادمه للحوض والعمود الفقري، بالتالي يعني مثلا بما انه كل شيء مرتبط بال يعني ببعضه، الرجلين لما كان دكتور تتكلم عن القدم المفلطحة أول الحوار، كان كنت أنا أيضا ذاك الوقت أريد أعقب بخصوص أنه مثلا كثير من مشاكل اللي هي ذكرتها جزاها الله خير اللي هي الركبة، كثير من مشاكل في الركبة والحوض، لأنه كلها يعني فما تقول للتوازن شو اسمه البايوميكانكس اللي هو يعني يختل اللي هو التوازن
0: القوام،
1: نعم والقوام بارك الله فيك، لما تكون رجلك ما
0: متزنة،
1: ايوه ما متزنة، كذلك عضلاتك ضعاف. وتكلمت جزاكم الله خير ايضا عن المشي حفاه على الشاطئ مثلا،
0: ايوه،
1: وهذا الأمر كذلك فعلا مهم، لأنه يعني لتقوية عضلات مثلا القدم، وكذلك حتى التوازن نفس الشيء يعني. فبالتالي احنا كذلك من الأشياء اللي كثير ننصح بها كأخصائي علاج طبيعي اللي هو مثلا يعني الرياضة داخل الماء،
0: الرياضة داخل الماء،
1: داخل الماء
0: كيف
1: اللي يسموها هيدروثيرابي، نعم، لأنه هذا لما تسوي رياضة داخل الماء تكون أنت ما يعني وزنك محمول، لأن قوة الماء البوينسي اللي شو اسمه اللي هذك مضادة للجاذبية تكون يعني مثل ما تقول شلت عنك الوزن اللي ممكن يضغط على المفاصل،
2: سواء كان لما تطفو يعني،
1: نعم نعم يعني بالضبط، مش بس هو، انت واحد وانت واقفه مثلا انت وزنك ماخوذ منه يمكن اكثر من ثلث او ثلثين يعني، صحيح، على حسب مثلا المستوى اللي انت من غمسه فيه داخل الماء. فبالتالي يعني هذا الامر كذلك واحد من الاشياء اللي كثير مهمه، انه الانسان، شكرا جزيلا، يعني الانسان يكون مثل ما تقول منتبه لهذا الامر يعني.
0: شكرا لمحمد علي، هو دائما اللي يحضر للقهوة اللي تعدل مزاجنا بشكل يومي.
1: شكرا
0: محمد علي، أحسنت، انزين تفضل.
1: نعم، فمثلا الرياضة داخل الماء تحصلها مثلا دائما أنت لما تكون داخل الماء بسبب الضغوط الموجودة داخل الماء.
0: نعم.
1: أنت دائما تجد مقاومة في كل حركة تسويها، حتى إذا غرست نفسك يعني أو نزلت إلى مثلا مستوى الرقبة.
0: نعم.
1: وصدرك منغمس داخل الماء، لما جيت تنفس تحس صعوبة في أنك تعرف الصدر لما يفتح.
0: نعم.
1: تجد في ضده مقاومة يعني كأنه حد جالس ماسكنك وضغط عليك يعني من الجوانب وضغط عليك من الجوانب، فبالتالي حركة القفص الصدري دائما تحت مقاومة. لما مثلا تتحرك، إذا كل ما ازدادت سرعتك في الحركة وسرعة حركتك داخل الماء المقاومة تزيد.
0: نعم نعم.
1: وبالتالي عضلاتك تشتغل بجهد أكبر. وبالتالي كذلك نتيجة لهذا إنه القوة تزيد.
0: نعم.
1: كل ما كثرت من هذه الحركة داخل الماء.
0: جميل.
1: وبهذه الصورة. عدة أشياء سامحيني دكتورة، مثلاً أنت تروح مثلاً تقطع عرض الحوض روحه وجيه، مش بس للسباحة، أنت اللي تستخدم الحوض للسباحة يعني تقطع عرض الحوض روحه وجيه، مثلاً تروح للأمام وترجع للخلف. دائماً أقول كذا للأخوة المراجعين يعني لما أطلب منهم كجزء قوي من العلاج إنه يسوي كذا.
0: نعم.
1: مثلاً وإذا كان مثلاً لتأهيل إصابة ملاعب مثلاً إنه مثلاً يتخيل نفسه يشوت بينالتي يعني ضربة جزاء مثلاً.
0: نعم.
1: نعم. داخل الماء.
0: أوه.
1: زين. فبالتالي الحركة بتكون سريعة، بتكون المقاومة قوية. وبالتالي نحن نحصل على النتيجة المرجوة يعني.
0: جميل.
1: الأمر الآخر بس شيء بسيط.
0: نعم. كمل.
1: أضيف وأكرر مثلاً إنه ضروري جداً لإحماء قبل الدخول إلى الماء حتى يعني.
0: حتى السباحة العادية اللي نتوقع إنه ما يحتاج لها إحماء يحتاج. لا موضوع
1: لازم.
0: مهم.
1: لازم إطالات وإحماء.
2: كثر ايش يطلعوا بعد السباحه عندهم اصابات في الظهر والكتف.
1: جزاكم الله خير. نعم. صحيح صحيح دكتوره.
0: جميل.

0: او مرن جدا نقول اوه هذا الحذاء المناسب صح، بس لا المرن جدا ايضا ما في دعم، فانت لابس الحذاء ما بس عشان يمتص الصدمات، عشان يعطيك دعم لمفاصلك وثبات، فالجدا مرن ما في ثبات، فدائما الوسط هو الافضل للعامية في حالات خاصة. هناك احنا نفس اقول نلعب في المرونة اذا نبغى جدا صلبة او جدا مرنة. ايضا عندنا الاحذية المسطحة، الكعب العالي احنا تكلمنا عنه وقلنا نخليه للمناسبات، هو ما ممنوع للمناسبات، وعلى فكره في حالات طبيه تحتاج كعب احنا ندخلها كعب. في حالات قصور في العضلات او في قصر معين ندخل لها كعب، هذه حالات طبيه فنخليه للمناسبات. اما المسطحه انا اشوفها العدو الثاني بعد الصلبه جدا او المرنه جدا، احنا نشوفها خفيفه ويلا بسرعه لبسنا مسطحه وطلعنا
1: صحيح.
0: ايوه لكنها هي اكثر سبب لالام الكعب والتفاف والتهاب اللفافه الاخمصيه او بالانجليزي بلانتر فاشايتس او الام الكعب المزمنه والام القدم اللي من تحت مزمنه هي المسطحه.
1: بالضبط.
0: حتى انا دائما اقول كعب ولا مسطح بالنسبة لي، لأنه هو هناك ما في أبدا امتصاص للصدمات يكون مع المسطح ويسبب التهابات دائما في المفاصل.
1: نعم.
0: وأخيرا الأحذية الضيقة، الأحذية الضيقة إحنا ما نحس إن هي ضيقة معظم الوقت، ونقول أوكي هو نفس مقاسي
1: احتكاك مسوية داخل
0: شوية الجلد. بس الجلد يعورني أو شوية الضفر انضغط، لا احيانا الضيق هو يعني اللي اصابعك كذا متماسكه مع بعضها، يضطر ان اصابعك كذا تماسك مع بعضها، هذا ضيق يعتبر. فانا دائما انصح المراجعين ان خذوا 1 سنتيمتر، ما تخافوا، خذوا 1 سنتيمتر اكبر من مقاسكم، لا تاخذوا نفس مقاسكم، في ناس بعد تاخذ اصغر من مقاسها.
2: صحيح.
0: ايه فخذوا 1 سنتيمتر. لما تكون رياضي ومثلا تركض مسافات ماراثونات تشيل اوزان، ما تخاف حتى 2 سنتيمتر اذا انت عندك خيوط وتربط الحذاء ما بتطلع رجلك. ليش؟ الرجل تتمدد مع الضغط دائما، غير كذا انت محتاج القدم تتحرك في الحذاء
1: بالفعل،
0: خاصه مع الركض تتحرك تروح امام تروح خلف، فوين المساحه؟ فكلها تروح صدمات في الأظافر. على فكرة اللي لسه أحذية ضيقة دائما يرجعوا صدمات ومشاكل في الأظافر، والدم متجمع تحت الظفر، الظفر منقلع طاير.
1: نعم الله. نعم. نعم نعم.
0: شكلك شفت على ظهرك.
1: نعم الله. أكثر واحد موضوع الظفر الأكبر هو اللي سبب كذا تجمد للدم. أعتقد إحنا حريصين إنه يكون على الأقل الحذاء واضح إنه شوي ما يكون واسع في القدم، هذا موضوع أمر الحين أفهم منك إنه كثير مهم إنك توسع على الأقل 2 سنتي 1 سنتي.
0: بالضبط، خاصة منطقة الأصابع، إن عندك أظافر عندك أصابع، ونرجع ونقول إن الأصابع هي الجير، هي اللي تتمدد. حتى دائما في نقطة الناس تحب تشتري الحذاء، يعني ما عندها وقت معين لشراء الحذاء ونشتري أوكي، بس أفضل وقت لشراء الحذاء هو المساء ما الصباح. ليش؟ لأنك أنت طول اليوم تضغط وتضغط على رجلك، رجلك تتمدد، وغير أنها تتورم يصير مقاسها أكبر. ممكن حتى 1 سنتيمتر أعرض وأطول.
1: صح. نعم.
0: أوكي، أو 0.5 سنتيمتر. فدائما يفضل المساء، عشان كذا أنت وبعد فوق كذا اشترى 1 سنتيمتر أكبر، انت كذا بتكون يعني شريت المقاس الاقرب للصحيح.
1: وما كل المقاسات الدكتوره لاحظ في 43 مثلا 42 من احيانا من شركه لشركه شويه يكون فارق.
0: فعلا فعلا عندنا مقاسات امريكيه البريطانيه وعندنا الاسيويه فيختلف. ايوه فلازم، هذه واحده من الاغلاط لو بقاطعك استاذ حفيظ، ان الناس تشتري بدون لا تجرب.
1: أنا تطلب الأونلاين.
0: إيه تطلب. نعم. أونلاين، خذ راحتك، جرب، امشي أنت ورايح المحل، ما تستحي، جرب وامشي
1: ترك دافع في النهاية،
0: ودافع في النهاية. فلازم الحذاء يكون مناسب.
1: ذكرتي دكتورة شغلة كثير مهمة، بإمكانك تأخذ تشرب كملي قهوتك، وهذا السؤال راح أوجهه إلى الدكتور مصبح. دكتور في كثير روح الجيم ويتمرنوا بشكل يومي، يتدربوا، تلاحظ ما شاء الله أجسام خفة، لياقة، مرونة، لكن يجيك ويعاني من ألم مثلا الكتف، المشاكل تحس إنها في العمود الفقري، في الرقبة، إيش وين المشكلة، وين الخلل هنا بالتحديد؟ على الرغم إنه هو يمارس بشكل منتظم، إيش الأساليب اللي ربما تسبب هذه الأمور؟
2: هو الأساليب دائما يعني نرجع للنقطة الأولى اللي هي يعني عدم

0: الإحماء بالشكل الصحيح
1: والتسخين
0: والتسخين كذلك نفس الشيء وضعية وضعيته مثلاً. أوكي هم علموا لما دخل الجيم وصار إنه مثلاً علموا مثلاً كيف يعني مثلاً لما يرفع هذا الوزن كيف ظهره يكون. ولكن في ناس كما تقول مرات ما يرجعوا لهذه القواعد بالشكل الصحيح، بالتالي عرضوا أنفسهم منهم مثلاً يصابوا.
1: أي القواعد اللي تقصد فيها دكتور؟ القواعد
0: اللي مثلاً اللي لما دخلوا الجيم أول مرة قالوا لهم عشان ترفع هذا الوزن لازم يكون ظهرك بهذه الطريقة، لازم يكون حوضك بهذه الطريقة، الركبة كذا، القدم كذا، فأنت يوم ترفع أيضاً نفس الشيء راسك يكون بوضعية يعني معينة. هذه الطرق مفروض هو ما يتجاهلها أبداً مهما تقدمت بالخبرة في هذا الأمر، يعني
1: ما يغفل عنها
0: أبداً، دائماً يكون
2: الجسم الصحيح.
0: جزاك الله خير. نعم بالفعل إنه يكون هو جاهز مثلاً، يعني كل الأجهزة اللي بيستخدمها في الرفع اللي هو العمود الفقري والمفاصل في اليدين، مفاصل الكتوف، مفاصل طبعاً العمود الفقري والظهر والقصدي والركبتين
1: والقدمين،
0: طبعاً هذا لا يجهزهم أول شيء، بعدين العضلات.
1: جميل.
0: تكون
1: طيب جاهزة. إحنا راح نتواصل معكم ولكن نطلع الفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها إن شاء الله نسمع أيضا صوتك الدكتورة، وأيضا نسمع صوتك مرة أخرى الدكتور في هذا الموضوع بعد الفترة الدينية لأذان العصر. ابقوا معنا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

قدمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

0: هبني ابتسامتك.
1: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم. ما شاء الله مر الوقت سريع، احنا دخلنا تقريبا في الساعة 3:43 دقيقة، بمعنى أنه متبقي أقل من 10 دقائق نختم معكم هذا اللقاء وهذا الحديث، وأنتم متوجهين إلى طبعا وجهاتكم. نقول لكم دروب السلامة، الله يحفظكم ويسهل أمركم ويجعل أيامكم كلها أفراح ومسرات وبهجة وهنا ورخاء ونماء يا رب العالمين، وعسى دائما كذا نلبي طموحاتكم ونكون قريب منكم في مختلف موضوعات البعد الخامس. هذا اللقاء الظهيرة من الساعة 2 إلى الساعة 4 العصر. أعود من جديد إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور مصبح الشرياني، حياك الله من جديد، ودكتورة سعاد المخبري، أهلا وسهلا فيكم. خلوني شوي أستفيد من الوقت المتبقي في إعطاء بعض الرسائل للمستمع الكريم، بما أنك دكتورة قريبة من إصابات الرياضة، قريبة من مشاكل الألام القدم والكاحل والأظافر، وكذلك الدكتور مهتم بهذا الجانب العلاج الطبيعي. متى أشعر أو يحس أو يعطيني الجسم بعض الإشارات اللي لابد أني أذهب للطبيب؟ لا، أنت عندك إشارة مش طبيعية، وهذه الإشارة تنذر أن في شيء خطر قادم، فلابد أنك أنت تراجع في الطبيب بشكل عاجل من خلال تجربتك دكتور.
1: من خلال تجربتي أنا أقول دائما أقول مثلا الألم مش عدو، يعني الألم هو اللي مثلا مثل ما تفضلت وسيلة استشعار بأنه تدل على أنه في مشكلة معينة حصلت أزعجت الأعصاب وحسستك بالألم طبعا، وهذه يعني على طول ممكن تخليك تنتبه اللي جالس تسويه مثلا، أو أنه مثلا مثل ما تفضلت يروح للطبيب ويفحص أنه ممكن إيش ممكن يكون مصدر الألم، يعني وكيف ممكن يحلل هذا الأمر وممكن يعالجه كذلك، يعني مثلا وهل في أشياء يقي نفسه أنه يصاب بنفس الألم مرة ثانية، يعني فمش بس علاج وفقط، يعني مثلا هو يعني وقاية الأساس، يعني مثلا أنت تريد الشخص يكون ما تريده يعرض نفسه ويتعرض لنفس المشكلة من جديد، يعني لأجل هذا يعني مهم جدا يكون أيضا الشخص على يعني كما تقول درجة كبيرة من الوعي، والحمد لله هذه الأيام الناس صارت كذا لأنهم أصبحوا أنه مثلا أي حاجة يعني يقول لك أنا أريد أعرف سببها.
0: طيب أكثر حالة دكتور يعني كثير ناس تشيرك في هذه الحالة وتشعر أنه لا لا لا، موضوع الاستشارة فقط ما تكفي، أنت محتاج أنك تعرض نفسك على طبيب، مثلا مواضيع تتعلق بالعظام، تتعلق بالأعصاب وغيرها من الأمور، إيش الأشياء كثير اللي تركز عليها إذا شخص أمامك شرح حالته؟ هل مشاكل مثلا الفقرات، هل الكتف، الرقبة، إيش تحس إن هذه الأماكن شوية لا محتاجة ربما فحوصات أكثر دقة؟
1: هو لما طبعا أنت لما تسوي الفحصك السريري
0: نعم،
1: وتشوف إنه مثلا في أشياء بعيدة عن متناولك، يعني تحس إنه مثلا يفضل أنك أنت مثلا يشوفه الشخص، مثلا نحتاج نعرف نشوف بالضبط إيش اللي حاصل داخل، لأنه أنت خلاص لما تجي تفحص الشخص تجي وتستنتج عندك 6 استنتاجات ويمكن أكثر، أنه مثلا ممكن يكون كذا وممكن يكون كذا وممكن يكون كذا وممكن يكون كذا، أنت خلاص في مخيلتك هذا التشخيص المتعددة، فهنا على أساس أنك أنت تقدر تحدد، فهنا اللي ممكن يخلي هذا اللي ممكن يخليك تفكر في الاستعانة بمثلا قسم الأشعة مثلا أو التصوير مثلا بالرنين المغناطيسي أو وغيرها، يعني مثلا أو ممكن تبعث هذا الشخص لمثلا طبيب ممكن يكون أو جراح ممكن يساعده بشكل مباشر، لأنه هذا الشخص جاء الألم اللي عنده حاليا أنت ما تقدر تسيطر عليه، فهنا أنت لازم تبحث عن حل ممكن يكون أكثر جذريا، يعني منه مثلا حاجة أنت مثلا ممكن تطول معك، يعني ممكن في حالات أنت ممكن تحس نفسك ما بتقدر تساعده كثير، فهنا أنت لازم تبحث عن وسائل مساعدة أخرى. يعني
0: دكتورة نفس السؤال اللي وجه لك،
2: نحن نتكلم عن الألم، نقطة الألم.
0: نعم،
2: صح؟
0: نعم.
2: نفس ما ذكر الدكتور مصبح، الألم دائما هو إشارة، لكن متى تعرف أن هو هذا الألم يعني ألم عابر ولا ألم مستمر؟ الألم العابر هو الألم ممكن يكون بسيط، ممكن عارف إن أنت أجهدت نفسك هذاك اليوم يختفي، تريح يختفي. لكن الألم متكرر هنا دائما هو إشارة إن أنت لازم تشوف المختص. والناس تحب لما تاخذ استشارة، الحين حتى يحبوا الاستشارة أونلاين، يستشيرك الدكتور أنا عندي هذا الألم ويتوقعوا مني أنا عارف التشخيص. لا، مستحيل أعرف التشخيص. نفس ما ذكر الدكتور، أنا 3-4 سيناريوهات في عقلي، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا، وهذا الشيء صحي عشان أنا أتأكد من كل النواحي إن أنت ما عندك هذه المشكلة.
0: دكتور، أكثر العمانيين عندنا وبالتحديد كبار السن، إيش الأشياء كثير اللي
2: يعانوا منها؟
0: نعم.
2: ألم الركبة، ألم الركبة أكثر شيء يعانوا منه، وبسبب قلة الحركة. وحتى يعني نصيحتي الأخيرة حتى ممكن أقولها من الحين، تحركوا. الكبر في السن ما سبب إن إحنا نجلس، ومعظم المشاكل اللي في الركبة هي التهاب الغضاريف.
0: نعم.
2: الركبة دائما بتسمع المريض كبير السن، ركبتي عندي التهاب في الغضروف. ليش التهاب؟ لأن ما في تقوية للعضلات أصلا. معظم الدراسات الحين توضح، حتى الناس اللي كانوا مسوين تغيير لمفاصل الركبة وسووا زراعة لمفاصل ركبة جديدة صناعية بسبب التهاب الغضروف أو تآكل الغضروف، هي في البداية كان ممكن علاجها. معظم المشاكل القدم والأرجل كان ممكن علاجها إذا المريض مثلا راح يفحص يسأل في البداية. إحنا ممكن كنت أقوله غير حذائك، امشي سوي تقوية.
0: دكتور، تجمع السوائل الآن بتعرف نفس الموضوع التهابات الغضاريف، تجمع السوائل أيضا خلف الركبة، هذا مؤشر بشكل مستمر؟ إيش نعم. مؤشر على إيش بالضبط؟
1: هذا مؤشر على أنه مثلا صار في التهاب هناك. مثلا إذا يعتمد مثلا إذا كان الشخص في فئة عمرية معينة، مثلا إذا
0: تقول 70 سنة،
1: ها
0: 70 سنة، ممكن
1: 70 سنة أكثر شيء التهاب في أو احتكاك داخل المفاصل هناك. مثلا الغضاريف صغرت أحجامهم اثنينهم هناك، فتصغر أحجامهم، بالتالي يقتربوا العظام من بعضهم، فيصير بينهم احتكاك مثلا، وتصير القشرة الغضروفية اللي تغطي العظام اللي يلتقوا في يعني عشان يكون المفصل،
0: نعم،
1: تبدأ تتشقق، يصير فيه تشقق، بعدين تستوي فيه مثل ما تقول كأنك تبري قلم رصاص،
0: نعم،
1: في نهايات الجوانب مثل ما تقول العظمية. وهذا الأمر يسبب آلام، لأنه لما يقترب المفاصل، بعدين إذا تطور الأمر ما عولج بالشكل الصحيح، ممكن يبدأ يسوي له يعني كما تقول خلاص ما في حركة، المفصل ما يتحرك، يصير خشن بشكل
2: يعني عظم مع عظم يحتك،
1: عظم مع عظم
2: دون حماية بينهم.
1: أيوة بالفعل.
0: والحل الأخير اللي هي العملية اللي
1: طبعا
0: هي
1: الماي، إذا كنا تكلمنا عن
0: الماي
1: هم هناك في أغشية، الأغشية هذا اللي داخل المفاصل مهمتها يعني مثلا غشاء اللي هو عشان يسوي سوائل داخل المفصل أساس إنه يكون للمرونة. هذا مهمة طبعا، لكن أحيانا تلتهب هذه بسبب المشاكل هذه يعني.
2: سواء أيوة. نفسها تلتهب.
1: جزاك الله خير. أيوة. مش السوائل وأنت صادق، الغشاء يلتهب. بالتالي يورم يتضخم، فيصير في.
0: أيوة أيوة.
1: هذه
0: أيوة.
1: هنا تترس كأنه تحس كأنه في داخل بالضبط المفصل. بالضبط. مثل
0: تجمع كرة سائل، كرة
1: سائل نعم.
0: سبحان الله. والحل الأخير ممكن ما يصبح تغيير مفاصل، هذا حل التدخل شوي صعب يكون.
2: هذه الحلول فعلا الأخيرة يعني
0: صعبة هذه،
2: لأن إحنا في النهاية نريد المريض يرجع لحياته اليومية ويمارس يعني أنشطة اليومية العملية.
0: الآن وزارة الصحة تدشن جهاز مناظير العمود الفقري بمستشفى خولة، وتوقع اتفاقية تمويل لعملية زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة. هذا خبر الآن أيضا متصل بهذا الموضوع، أعتقد هذه أيضا نقلة في هذا الجانب دكتور، في مناظير العمود الفقري بالمستشفى.
1: أكيد أكيد، أنه مثلا الحين أصبح من السهولة بمكان مثلا الوصول إلى التشخيص الصحيح، لأنه هذا الأمر كثير مهم يعني، ويختصر الطريق لإعادة التأهيل يعني، لأنه من بعد مثلا لما تعرف إيش المشكلة وخلاص أنت تعرفه على طول، عندك 100 طريقة وطريقة تبدأ تتبادر لذهنك مثلا أنت وفريقك، مثلا أنك كيف تحتوي هذه المشكلة وكيف تدخل وتاخذ مثل ما تقول تستأصل السبب.
0: نعم
1: زين تبدا خلاص تبي يبدا عمليه اعاده تاهيل مباشره من اليوم الاول من بعد الجراحه.
0: جميل، احنا نستفيد من الوقت، الوقايه خير من العلاج. نبغى نعطي الناس في كلمه اخيره من الدكتور وفي كلمه اخيره منك، كيف ممكن نقي انفسنا من كثير من الاعراض والحالات اللي تواجهك دكتوره وتجيك بشكل دوري الى العياده وتحس ان المواضيع كانت بسيطه لكن تفاقمت اهملت وهذه النتيجه. كلمه الى المستمع الكريم.
2: في آخر هذه الحلقة الجميلة أحب أن أقول لجميع المراجعين وأهمهم هم مرضى السكري، أي جرح بسيط، أي وخزة بسيطة، أي ألم بسيط، خاصة مرضى السكري، المراكز الصحية مفتوحة، المجمعات مفتوحة، أي وقت تعالوا أفحص. وبالنسبة لباقي الناس الحركة والحذاء. آخر نقطة، أنا أحب يعني من هذا المكان أوجه شكر لمعالي الوزير هلال السبتي لتفانيه وجهوده في توسيعة العيادات التخصصية. لأن مثل تخصصنا إحنا ممكن مثل تخصص الدكتور هي تخصصية جدا، لدرجة إحنا عددنا فقط 30 عماني في هذا التخصص في كل عمان، لكنه هو يعني اجتهد انه يوظف ويفتح هذه العيادات التخصصيه في كل سلطنه عمان، على الاقل في كل محافظه في عياده ولو وحده هذا التخصص. فانتم ممكن تروحوا اي وقت وتفحصوا، وان شاء الله تكون هذا صح ما مشكله كبيره، بعض الناس يشوفوا مشكله القدم الام منه ومنه، لكن تاثر على جوده الحياه، فلجوده حياه افضل يعني للشعب العماني الحبيب
0: باذن الله. شكرا لك دكتوره. دكتور معك الكلمه.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. هو حقيقة أول شيء نتمنى دائما الصحة للجميع، ونسأل الله أن يكونوا دائما الناس في أتم الصحة والعافية، يعني جزاهم الله خير أهلنا وأحبابنا ومواطنينا كذلك، يعني طبعا وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. طبعا نتمنى أيضا، أنا ما عندي كلام أكثر من كلام دكتورة سعاد، من ناحية أنه مثلا الإنسان يلتزم بالحركة
0: ودائما والرياضة.
1: نعم والرياضة، وفي نفس الوقت حتى لو ما لازم تروح تركض أنت مثلا لازم على الأقل تمشي
2: مع القواعد الصحيحة.
1: نعم القواعد الصحيحة. وسوي تمارين مثلا الإطالات هذه، وسوي التسخين، وجهز نفسك وخرج والله، لأنه مثل ما تقول الجلسة ما
0: منا خير
1: عقبتها ما طيبة يعني.
0: الله يسعدكم
1: إن شاء الله خير. إذن شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك، الله يسعدكم. في الختام مستمعينا الكرام، قد يختلف الألم من شخص إلى آخر لكنه دائما يترك أثر لا يراه الآخرين، وحين نجد من يخفف هذا الألم أو يعيد الإنسان قدرته على الحركة أو يمنح الأمل بعد اليأس، فنحن أمام رسالة إنسانية عظيمة. شكرا لضيوفنا في الأستوديو الذين لم يقدموا اليوم معلومات طبية فقط، بل قدموا وعي، تجارب، رسائل حياة. شكرا للدكتور مصبح شرياني، أخصائي العلاج الطبيعي وطب العظام اليدوي التقويمي، وكذلك الشكر موصول إلى الدكتورة سعاد المخمري، أخصائية القدم والكاحل، المتخصصة في الإصابات الرياضية ومشاكل القدم والأظافر والأحذية الصحية. وأيضا شكر موصول لضيفتنا هنا في الاستوديو ذكرى السلطي اللي زارتنا وشرفتنا في هذا اللقاء، وعسى إن شاء الله يكون تعاون قادم معنا في الشبيبة. وفي وطن يؤمن بالإنسان أولا تبقى الصحة وجودة الحياة جزء من مستقبل أكثر وعي ورحمة واهتماما بالآخرين. ومن البعد الخامس، نحاول دائما وفي كل حلقة نقترب ونمس قضايا الناس اللي القضايا فعلا الحقيقية، نشعر بهذا الألم، نتحدث عن الصحة، نتحدث عن قصصهم وأملهم في الحياة وفي حياة أفضل صحة مثل ما ذكرت ضيفنا. أجازة سعيدة للجميع. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، في الإخراج وفي الإعداد، أيضا في الإخراج الصديق سالم الجساسي، في إعداد هذه الحلقة أشواق العمري، في الإخراج المرئي الزميل والصديق أنور الأشرف، في إدارة الحسابات الخاصة في التواصل الاجتماعي أيضا بدر العبري. ودمتم بخير وفي أمان الله. أجازة سعيدة للجميع.

شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلنا شبيبة اف ام عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عاد اليوم الخميس الونيس.
1: الخميس الونيس وأنا وعيد اليوم نسقي مع بعض كأننا نقول متفقين.
0: ما أعرف والله بس ما أعرف إيش وضع.
1: كيف هل تراود الأفكار اللي بيني وبينك وبين بدر؟ بدر نفس الشيء.
0: تقريبا كذا بس ما نعرف إيش أخبار أنوار.
1: بس ليش يعني سويت لنا خيانة أنوار؟
2: ماشي تو ما حد يكلمنا خلوني أرتب أمور الأكل لأن صدقوني ما بنفعكم هاي الحلقة إذا ما أكلت.
0: لا عادي عادي عادي.
2: إذا ما أكلت ما بنفعكم.
0: لا بالنسبة للأكل عادي إحنا كلنا ننتظر.
1: عيد فرح أكل استانس عيد.
0: بس عليش بالخير أنوار وأبرار.
2: ومسا عليكم بالخير والعافية. ومسا
0: بالخير أيضا على زميلنا العزيز بدر البلوشي.
2: ومسا عليكم ومستمعينا الأحباء بالفرح والسعادة في يوم الخميس الونيس. ها كيف المشاعر وصلت ولا بعد؟
0: ما أنا أخفت المشاعر عندك.
1: واصلت القوني واصلة من الصبح
2: يا بوي من أمس بالليل.
1: هي والناس مستانسين بالخميس وعسى يا رب دوم هذه الوناسة ودوم هذا الفرح أكيد. وهذه تحياتنا أنا وبدر البلوشي مخرج البرنامج وعيد الخويطري وأنوار العلوي في برنامج تو الناس اللي دايما نجيكم من 5 إلى 8 مع مجموعة من فقراتنا.
0: معكم مستمعين الكرام في طبعا برنامج تو الناس مثل ما قالت أبرار من 5 لـ 8 إن شاء الله مشوار 3 ساعات في فقراتنا المنوعة والمختلفة وأيضا إن شاء الله تعالى اللي يستمعوا لنا عبر طبعا منصات شبيب المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس
2: ومنصة أكس مستمعين وأيضا بانتظاركم عبر الاتصال وعبر الرسائل الاتصال على 24990000 وعيد يعدل التليفون.
0: أما أنا جالسة
1: عيد يتريى أول اتصال.
2: أيوة. أول ما قلت الاتصال كان يمسك التليفون
1: يتريى الاتصال هو
2: إنزين والحين تمسك عيد لو سمحت تليفون الرسائل وأكيد بانتظار رسائلكم على 9479995.
0: واليوم خلاص
2: لا عجبني
0: اليوم جمع لي
2: حطي راح يمسك تليفون
0: خلاص عشقتي لي. لا
1: في ناس خلاص عاد من أمس البلد
0: في البلد من أمس
1: عقبالكم أنتوا أنوار بإذن
0: أكيد المستمعين الكرام واللي مثبتين أكيد على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة الظفار على 98.5 وهلا هلا يلا احنا للحين المساءات تحلى مع تو الناس وإذاعة شبيبة.
2: والله مساءات الجميلة بعد اليوم مساءات غير مساء اليوم غير مساء اليوم مستمعينا للأسف الشديد أريد أقول لكم إنه جمعة والسبت ما بتسمعوا صوت أنوار وعيد أبرار
1: لكن في شيء أنوار يقدرون يسمعون صوتنا.
0: لحظة شوية أبرار هذه أول مرة ما يسمع صوتنا فيها الجمعة والسبت
1: ترى هو كل مرة بس
2: أذكرهم لا يكون على بالهم بيسمعونا بكرة
1: ما أذكرهم أنوار وبعد إن يقدرون إحنا يشوفونا في اليوتيوب حلقات سابقة من برنامج تو الناس فيقدرون يشوفونا جمعة والسبت اللي مثلاً حاب إن يشوفنا صوت صورة على اليوتيوب
2: هي بعد صح يعني
1: أيوة يعيدون الحلقات
2: صح بس في ناس تحب تشوفنا لايف تحب تشوفنا
1: ناس
2: الحين
1: في ناس تسمعنا على 97.5
2: في ناس تحب تسمعنا لايف
1: يسمعون يوم الأحد إن شاء الله
2: عشان كذا اللي يحب يسمعنا لايف ويشوفنا مباشر ترى نحن موجودين من 5 لـ 8 يوميا من الأحد ليوم الخميس في برنامج تو الناس وأكيد مثل ما قالت أبرار أيضا متواجدين في الحلقات المسجلة عبر اليوتيوب ومنصة إكس أكيد للي يحب يتابعنا في وقت فراغه مواضيعنا مختلفة ومتنوعة مستمعينا نتناولها من حياتكم اليومية نقترب منكم دائما نعيش ما بينكم بين أخوانكم وأصحابكم وخلانكم وفي بيوتكم نحاول أكيد نكون أقرب للقلب منه للأذن والعين
0: الأذن والعين
2: ماشي هوني كده
1: لا لا لازم
0: حاولت أدور
1: بنت الحلال العيد دائما كذي يعني يجيب لحن ويحط بروحه كلمات
0: يصير احنا خلاص اتفقنا على اساس انه على فكره الاصدار للالبوم قرب
1: ايوه ترى شهر 6 اقل عن شهر انت نظرات توقع انه يسوي اغنيه ولا لا
2: لا لا شو عيد
1: شهر 6 ترى
2: قرب اقول لك شيء
0: اقل عن شهر خلاص اتفقنا
2: اسبوعين اسبوعين بالكثير باقي لك
1: 3 أسابيع
2: اذا يا عيد
1: 3 أسابيع
2: الأسبوع الجاي ولا بعد
1: نفس الأسبوع إضافي
2: أعطي والله طيبة
0: ممكن من بعد العيد من بعد العيد
2: هذا خلاص ما تعجبني يعني ما تعجبنا
0: مقربين على العيد إن شاء الله عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير مستمعين ومتابعين الكرام وإن شاء الله عساكم من العايدين والفائزين والغانمين وأكيد إن شاء الله تعالى في قرب العيد إحنا كل شيء في تو الناس ومع برامج أيضا إذاعة الشبيبة إن شاء الله كل شيء غير فقراتنا المنوعة مثل ما قلت أنوار، طبعا احنا دائما وابدا ها موضوع حلقة وسؤال حلقة، اللي الحين ننتظر ما زال المستمعين المتابعين يسألوا ايش موضوعكم.
2: ما شاء الله عليهم
1: دائما يسألون بداية البرنامج، بس خلهم يتريون بعد الفاصل، لكن الخميس في شيء مميز.
0: هذه أوامر من أبرار أن ننتظر شوية.
1: لا أنا كنت حليلي أقول من البداية
0: بعد ما خلوني
1: وانتو انوار تقولي لها أبرار تريي، لا تقولي لهم خلي بعد الفاصل لما تعلمت الدرس وبعدك تقول هذه أوامر من أبرار
2: تضري.
1: لا عيد شوف
2: وصبري،
1: الحلو المميز يوم الخميس سينما تو الناس
0: سينما.
1: طبعا الترتيب مع المدير الكبير.
2: انا ارتب واتمنى يا رب انه بس على فكره ابرار
0: توصيات أيوة. الافلام هذه يعني
2: الماضي. حد من الناس سمع كلام متونا
1: وراح وصور في الجروب يغيرني وشاف فيلم مايكل
0: زين. برد عليكم بس في احد يسال عن تردد اذاعه الشبيبه 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنه 97.5، هناك في محافظه ظفار على 98.5. هذا هو تردد إذاعة الشبيبة وبرنامج أيضا تو الناس. أهلا وسهلا من مملكة البحرين مريم، نمسي عليك بالخير، وأيضا هذا مساء الخير أيضا لحمد العلوي، نمسي عليك بالخير يا حمد.
2: مساء عليكم كلكم متابعينا طبعا بانضمام إلى متابعة برنامج تو الناس. ها
0: كنتوا تتكلموا عن
2: مايكل
0: مايكل جاكسون،
2: هو بالأحرى جالسين نتكلم عن روح تعيد للسينما بعد انقطاع ما طويل.
0: ما لازم أروح السينما
2: طويل.
0: ما كان في السينما هذاك.
2: لا في السينما.
0: ما كان في السينما.
2: لا في السينما.
0: شفت كيف أنا ما كنت أعرف إنه صراحة يعني أقدر أحط يعني أعيش أجواء السينما وأنا أصلا في البيت.
1: لا الفيلم أصلا ما يعرض غير في دور السينما.
2: في السينما الفيلم خلى عنك سوالف. أيوة. أطلع إشاعات وكذا وأكشن.
0: زين نسأل المتابعين الكرام أقرب الأفلام أو الأفلام نقول اللي تصدرت طبعا اللي هي مشاهدتها من الأسابيع الماضية وأكيد هذا الأسبوع.
2: أيوة.
0: وراح تتعرفوا إن شاء الله عليها في سينما تو الناس في فقرتنا سينما تو الناس. ولاوي وحكاية اليوم وين نروح؟
1: صوب الداخلية.
0: ها؟
2: أنا أشوفه
0: الداخلية.
2: أنا حاسة في الموضوع فيه واسطات يعني أبرار. أمس كنا في الداخلية.
1: أيوة واليوم داخل ترى واسطة. أنا المفروض اللي أقول واسطة. أمس تعال أنتي من الظاهرة.
2: إيه أنا من الظاهرة.
1: ليش نسحسك من الداخلية؟
2: من كثر ما تكلم عن الداخلية.
1: بس لا عيد إيش الواسطات؟ الظاهرة مرة واحدة والباطنة يحليل جنوب الباطنة مرة واحدة. شمال الباطنة ما عبرناها. الظاهرة على الأقل عبرناها مرتين ولا مرة.
0: أنا ما عرفت إيش
1: ليش الداخلية مرتين؟ ليش الواسطات؟
0: يا جماعة
1: كنا
0: أمس كنا في الداخلية صح؟
1: هي. أيوة.
0: قلنا إحنا خلينا بما أنه طبعا الولايات قريبة من بعض هي. خلينا نأخذ بعدنا ولاية وإن شاء الله تعالى على الأسبوع القادم بنروح صوب الظاهرة أو بنروح صوب الوسطى ممكن نروح محافظة الظفار شمال الباطنة جنوب الباطنة
1: يوم الأحد شمال الباطنة
0: أيضا معانا شمال الشرقية جنوب الشرقية إن شاء الله تعالى.
2: لا لا بنروح يعني
0: محافظة مسقط
1: بنروح لهم
0: محافظة المسندم تقريبا الحين ممكن باقي متبقي معنا ولايتين أو ثلاث
1: ولايتين. باقي ولاية
0: ولاية ولا ولايتين
1: كذا ولاية
0: هي.
1: ولايتين
2: والله
1: ولايتين
2: باقيين
1: دبا وبخار.
0: طيب إيش هدفنا إحنا من هذه الفقرة ولاية وحكاية؟
1: يعني يكفي فقط تفاعل المستمعين، يكفي تفاعلهم، يكفي لما يعطونا معلومات إضافية، يكفي فرحتهم لما نقول ولاية هم من سكان هذه الولاية. يعني تعرف هذا اللي يعطيك هذا التحفيز الوطني. يعني تحس كذا بالوطنية وبالروح الوطنية. صحيح. هذا أحلى شيء.
2: وأحيانا يعني صراحة أمانة يعني خلونا نحن كذا نعطيكم سر من أسرار تو الناس. هذه الفقرة جات أيضا لأن يعني أحيانا يكون عندك ضيق وقت إنك تراجع المعلومات اللي تعرفها، ترجع تستذكرها بسبب انشغالات الحياة. أنوار وعيد وأبرار أيضا يستذكروا هاي المعلومات اللي أكيد مستمعينا هي مهمة إن نحن نعرف معلومات عن بلادنا. بالتالي قلنا يلا نفيد نفسنا ونفيدكم افتوى الناس في ولاية وحكاية. وما زلنا أكيد متواصلين معاكم في بداية الحلقة وراح نطلع لفاصل قصير وراجع لكم.

0: الله على هذه المشاعر الجميلة وهذه الفرحة الرائعة والابتسامة.
1: يا أنا أتوقع خميس غير مشاعر الخميس غير.
0: لا لا لا اليوم الخميس الونيس مستمعينا، وعشان كده نحن ما نبى نشوف إلا الوناسة، ما نبى نسمع إلا الكلمات الحلوة والطيبة والمشاعر الإيجابية. طبعا كل يوم ولله الحمد في برنامج توي الناس مداخلاتكم مداخلات جميلة، مداخلاتكم دائما ترفع من طاقتنا دائما وأبدا، وتعطينا أكيد حلاوة وسكر و يعني شيء لا يوصف.
1: لا تذكر من اللي كان يقول هم سكر البرنامج أو حلاوة البرنامج بدر صح؟
0: لا لا ميمي أنا.
1: أوكي عيد لما قالت ميمي الخميس. أنا فكرت بنت اسمها ميمي.
2: ميمي يعني هي قصدها هي
1: أنا. أيوة
2: أنا
0: فلا تخليني يعني تخليني
1: عصب
0: دونا بوني.
2: أنا تصدقي ما عارف كانت واحدة اسمها ميمي.
1: عرفتك عرفتك انك مثلي.
2: تقول هذه من ميمي دي؟
1: انا بعد قلت من ميمي.
2: بعد
1: شوف انوار انا عندي الجرأة اسألك هو لو سمعت صفها منك
2: وبعد تقول بعصبية وانا قلت هذه من
0: عيد انت كنت
2: انا اعرف انك ترانزليشن وعارف
1: اللي يعني لا ليش ما شاء الله عيد
2: ولا اشياء يعني داخل
1: عيد لغات يا جماعه خير عيد لغات
2: زين
0: يا ربي
2: بس عارف انا من شفتك
1: انت يعني متواضع
2: انت فهمت يعني خالتك ميمي
1: ايه لا يعني انا قبل قلتني بعدين عرفت ان مي
2: ايوه يعني انا هي تقصد انا يعني هي
1: يا اخي العيد شكرا يا خعيد على الترجمة.
2: فالمتابعين فعلا يعني سكر تو الناس
1: وحلاوة
2: تو الناس وحبل الوصال في تو الناس
1: وسويت
2: تو الناس وقود تو الناس.
0: اريد ازيد لكم معلومة ايوه
1: لا تنسون شيء نسيت شيء حبل الوصل
2: قلنا حبل الوصل
1: ما قلت
2: انا يعني قمت حبل الوصال وحبل الوصل وحبل يعني التواصل بين بيننا وبين
1: يقول
2: ها هلا يعني
1: سكر حلو سكر حلو
2: اللاعب رقم واحد
1: مرة اللاعب رقم مرة واحد
0: مرة غلط مرة
1: هي والله ميمي نسيت الميمي
2: فمتابعينا نرحب بكم بكل من انضم طبعا لمتابعة برنامج تو الناس على منصات الشبيبة المرية في اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا اللي تابعونا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. احنا معاكم لغاية الساعة 8 واليوم الخميس أكيد دروب السلامة وهلا هلا في الطريق وتوصل إن شاء الله تعالى إلى مقاصدكم بكل خير وسلامة وأمن وأمان بإذن الله تعالى.
0: آمين يا رب آمين. وأكيد مستمعينا نحن بانتظاركم في مشاركتنا عن مواضيعنا المختلفة وهي مواضيع أو موضوع أكيد حلقتنا مستمعينا نحن أيضا بانتظاركم. أقولهم الموضوع ولا بعد؟
2: لا لا لا قولي مباشرة لأن ما في وقت الخميس إحنا شوية ونحصل نفسه في الساعة
1: الثالثة على طول كل شيء سريع.
0: إيه والله
2: ماشي وقت
0: حرفيا يعني الأيام الماضية طبعا هو معروف أن الصيف الليل قصير فيه ولكن حرفيا
1: حتى الظهر أحس
2: الله على هذا الليل
1: انزين انوار حتى الظهر احس
0: صح يمر وايد بسرعه يعني فعشان كذا احسن مثل ما قال عيد نتدارك الوقت ونحن اوريدي الحين في قرب الساعه 5:30. اذا مستمعينا موضوع حلقتنا اليوم يقول في زخم العلاقات الحديثه اللي تصير معنا ننسى احيانا ان الاهتمام الحقيقي ما يعني ان نحن في كل لحظه نستلم من شخص رساله او في كل لحظه نشوف الشخص امامنا ومعانا وفي اماكن تواجدنا. احيانا يكون مجرد فقط انه يطمئن عليك هذا الشخص ولا يقحمك أكيد في مختلف ظروفه الحياتية. أحيانا هذا الاهتمام مستمعينا يكون شخص يفهم ظروفك. أحيانا الاهتمام عبارة عن إنه ما يحاصرك بسبب وجودك أو غيابك في ساعات معينة من حياته. اليوم مستمعينا نحن نسأل هل الأشخاص اللي في حياتكم يمنحوكم هذه المساحة دون إنكم تشعروا بأنهم أهملوكم؟ هل يمنحوكم مساحة إنكم تكونوا مع نفسكم بدون ما تحسوا أن هذا الشخص ما عاد أعني له في حياته؟

0: ممكن هو يتفهم سبب الغياب، لكن بدون ما أنه يقتحم مثلا خصوصياتك أو أنه يصل إلى شيء اسمه السلوك التملكي. يعني إحنا نتملك الأشخاص إذا غابوا عنا، أوكي إحنا فيه اهتمام، ممكن إحنا نطمن عليهم مثلا الناس ها اللي هم قريبين من حياتنا، بس بدون ما نقتحم أيضا مملكتهم الخاصة. يعني في خصوصيات أيضا للشخص أكيد. اللي أنت بينك، يعني في علاقات اللي صحيح. هي العلاقات بالضبط. الاجتماعية
1: صحيح.
0: في علاقات اجتماعية بالضبط. لازم نضع لها حدود معينة
1: صحيح.
0: يعني أيين كانت
1: أيوة. لكن نحن اليوم بعد نسأل، حلو نضع هذه الحدود
0: أيوة.
1: بس كيف نضمن إن هالحدود بالنسبة للشخص اللي معانا ما راح يحس هو إن أهملناه؟ هذا اللي نريد نعرفه على 24990000. نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخواني، أمس عليكم مع أنوار وأبرار وعيد ومخرجنا بدر البدوشي وأستاذنا سالم الجساسي.
0: الله يسلمك أخي العزيز سعد، وكلنا كلهم يسمعوك يسلموا عليك.
2: يا مرحبا بكم.
0: الله يحفظك.
2: وش أخباركم؟
1: الحمد لله بخير. شكرا الله. وش أخبارك أنت؟
2: كيف الحمد لله. كيف على بعدوية الخميس؟
0: المعنى الخميس دائما
3: المعنويات عالية. لو هيش ما صار يا سعد
0: أسبوع حافل، أسبوع حافل أيضا نبرار
2: خميس، لاجد مجهز الشنطة وصوب البلاد. مجهز الشنطة وصوب البلاد.
0: الله يحفظه إن شاء الله بارك السلامة،
1: توصل بالسلامة يا رب.
2: طبعا الله يحفظ الجميع وإن شاء الله يوصلوا لمقاصدهم إلى بلدانهم إلى ولاياتهم سالمين غانمين يا أخواني الأعزاء.
0: يا رب يا رب العالمين.
3: سعد، عرفت موضوع حلقتنا لليوم؟
2: والله أعتقد أظن موضوعكم عن تقريبا عن الشخص كيف. نعم. عملية العلاقة تقريبا.
0: أيوة.
3: بالضبط.
2: أي إن كانت العلاقة، إن كانت علاقة سطحية وعلاقة عميقة. هنا أنا
1: لحظة سعد تبي. نعم. نوضح لك أكثر وش موضوع حلقتنا اليوم. نوضح. نعم. لك أكثر. فضل. الموضوع فضل. اليوم نتكلم إن نحن أحيانا نحتاج إن نعطي الأشخاص اللي حولنا مساحتهم الخاصة.
2: نعم.
1: وإن ما نقتحم خصوصياتهم، أو خلنا نقول ما نقتحم دائما المساحة اللي يحبوا يكونوا فيها مع نفسهم. لكن نعم. اليوم نسأل نحن كيف نقدر إن نعطيهم هذه المساحة بشرط إنهم ما يحسوا إن نحن أهملناهم.
2: نعم. شوف هي تعتمد على طبيعة الشخص وتعتمد على البيئة أخواني. أعتقد يعني أنا من واقع ومن صراحة مثل ما تقول مداخلاتي في المجتمع وعلاقاتي، كل ما كانت الصراحة كل ما كان احترامك للشخص بعلاقتك معه أيا كان، أنت تحترم مشاعره، تحترم وجهات نظره، تحترم عقليته، تحاول قدر الامكان ان يعني لما على جلسه ايا كانت الجلسه تحاول تبادل الاحترام في الكلام في الحوار في الجلسه ايا كانت الخصوصيه.
0: جميل.
2: فهنا فمن هذه الناحيه هو يبادلك بنفس الشعور، فهنا تدخل هي نحن نقول عمق العلاقه، يعني الخصوصيه ان كان هو يعني انا حاسب هذا الشخص انه يكون لي يعني مثل ما تقول يعني أنا بستفيد لما بسأله عن علاقاتي عن وجهات نظري أو عن إشكاليتي اللي أعاني منها من الحياة، وتقبله هو في نفس الوقت هو يعطيني الشيء المفيد، ولكن في نفس الوقت يحترم يعني خصوصياتي. إني تعتمد على العقلية، أنا خضيت الحين نقول من كبار السن أو من شيابنا مثل ما يقولوا، خضيت صراحة يعني وجهة نظر مفيدة. يقول لك سعد الحياة مدرسة والإنسان ما معصوم الخطأ، والإنسان نفس الشيء يعني يستفيد من أخطائه، من أخطاء زميله، من أخطاء صديقه، من أخطاء يعني نحن مثل ما تقول أخوه، ويحاول قدر الإمكان أن يتجنبها ويحلها في نفس الوقت. يعني الشيء لما يكون الحوار بينه وبين زميله هناك. نعم. يكون عملية احترام ود لعملية حلحلة الموضوع، وليس مثل ما تقول زيادة يعني مثل ما تقول الكارثة بكارثة يعني صحيح. أخرى في الموضوع.
0: زين لو سألتك سعد كيف تتصرف. نعم. مع شخص يطلب معرفة كل تحركاتك بدون سبب منطقي؟
2: أنا أتصرف معه.
0: هي كيف يعني تتصرف معه؟
2: أنا شوف
0: لو بغى يعرف كل مكان. نعم. أنت

0: روح وكل مكان تتحرك فيه هو يعني بمعنى انك انت لازم تخبره لازم تقول له. لا كيف تتعامل مع هذا الشخص يعني هذه الشخصيات؟
1: انا اتعامل بمحدوديه. كل ما كان متكرر معي في مثل هذا الموضوع مثل هذا المواضيع كل ما كان ارد عليه يعني برد سهل يا عيد. هي تبقى صح بيني وبينك علاقه ولكن تبقى هذه الامور خصوصيتي انا ادرى بها.
0: ايوه لك مساحتك يعني سعد له مساحته.
1: هذا سعد له مساحته لكن كعلاقه ود كعلاقه انسانيه كعلاقه اخلاقيه اتعامل معه. ولكن هنا هذه ذات الخصوصيه تبقى ملك لكل شخص يا عيد. ما ملزم انا اخبره او اخبر عيد او اخبر انوار او اخبر ابراد يعني على سبيل المثال. هي تبقى هي مساحه خصوصيه للشخص يعني شيء انا متملك ان هذا الشيء يعني ودنا او علاقتنا تبقى محدوديه لكن صحيح. احنا نقول في نفس بالاول والاخير يعني الناس للناس لكن هي تباين عقليات من والى
2: صحيح.
1: كيف يفسرها الشخص وكيف يعني يتعاطى مع الشخص في الموضوع يا اخواني.
2: يعطيك العافيه يا سعاد وشكرا على هذه المداخله.
1: شكرا يا اخواني. طبعا بغيت أبارك لأخواني المعاريس طبعا بكرة عقد قرانهم وأنا صراحة المناسبتين بكرة ماسكنهن بعد صلاة العصر واحدة في ولاية المصنعة واحدة في ولاية الخابور. أحس عن متعايهم بيكم في الخابور وفي المصنعة.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب.
3: آمين
2: يا رب
1: جميعا. طبعا بغيت أبارك الأخ العزيز المعرس أسعد بن فهد بن حمدان الحوسني وذلك بمناسبة عقد قرانه غدا من منطقة السرحات مجلس عثمان بن عفان عقد قرانه بعد صلاة العصر في ولاية الخابورة بتمني له التوفيق في حياتي الزوجية.
0: آمين.
1: وأيضا بغيت أبارك لأخوي العزيز المعرس حسني بن مبارك بن سبيل البلوشي وذلك بمناسبة عقد قرانه غدا بعد صلاة العصر بمجلس الشرس ولاية الصنعة متمنيا له التوفيق في حياته الزوجية. لكن أنا طالب المرة الماضية وعيد لازم الحين يكون يعني خلاص واقف
2: جاهزين
3: بالطلب عيد
1: صراحة نبغى نتوب صوتك يا أخي
0: عاد مع هنا أبرار وأنوار ما مخليت
2: لا لا لا خلاص سعد باي غني خلاص سعيد بيغني إن شاء الله.
1: طبعاً بغينا أغنية فنان يارا والفنان راشد الماجب أنت نصيب وجزاكم الله خير يا أخوان ويستاهلون أخوان المعاريس.
0: الله يسعدك وكل التوفيق إن شاء الله بالبركة أخوي سعد. شكرا
1: جزاكم الله خير. أحسنت
0: الله يحفظك يا رب. شكرا جزيلا مع السلامة. أنا أحب التملك وأحب السيطرة وأحب معرفة تحركات الشخص. هذا أعتقد أنه عبء نفسي
2: الأنانية
0: ويسبب للطرف الآخر عبء نفسي
2: بالضبط يعني. وترى الحب الصادق أو العلاقة الصحيحة ما تكون بهذه أنك يعني تقتحم مساحة الآخر. فالأفضل أنك تعطي الشخص لو كان يعني تعطي هذا الشخص مهما كان قرب الصلة بينك وبينه تعطيه مساحة الخاصة يعني تحترم مساحته الخاصة تحترم خصوصياته أيضا.
0: أكيد.
4: مثل ما قلنا أبرار إنه الاهتمام للاهتمام صور وأحد صور هذا الاهتمام إنك أنت تحترم المساحة الخاصة للشخص اللي يهمك
2: بالضبط.
4: إذا كان حرفيا تعتبره يعني شخص مهم وقريب حياتك.
2: أيوة.
4: لأنه في النهاية هو راح يكون يعني مرتاح وأنت أكيد إذا اهتميت بشخص وإذا أكنيت له المعزة لابد إنك أنت أيضا تحاول تسعده. فهذا هو الشيء اللي يزعده أن يكون أنك أنت تحترم مساحة الخاصة.
2: بالضبط. وفي مقولة قريتها أن أقصى أنواع القرب اللي هو ذاك يعني ذاك اللي يخنقنا يعني.
4: أي والله.
2: أن كل ما كان القرب وايد وايد فيه قرب.
0: أيوة.
2: فهذا نوع من أنواع القسوة لأنه هو يخنقنا. عكس لما يكون في هذه المساحة. أيوة. ويعني نعطي الشخص الآخر صح. مساحته الخاصة بدون ما نحس أن احنا مقصرين معك. بالعكس لأن نحن مهتمين فيك صح. نعطيك أيوة. مساحتك الخاصة.
0: بمعنى أنه هناك في بمعنى أنه في أنوار أنه في يعني هناك اهتمام جميل وفي تملك يعني، بس لازم نفرق بينهم.
2: صح.
0: يعني خلينا نقول ان احنا هو الناس تميل الى هذا الشيء اللي هو نقول الاهتمام. بس الناس ممكن تفسر الاهتمام هذا باني انا اتملك الشخص وما أيوة. اترك مساحه بدون ما اشعر انا احيانا بتصرفاتي بتعاملي معه بكلامي احيانا. صحيح. اني ما جالس اشعر انه هذا هذا هذا الشخص انا جالس مثلا اقتحم مساحته
2: بالضبط
0: اتملك واسيطر على على امور أنا يمكن ما متجاهلينها.
2: صحيح.
0: بس الطرف الآخر يمكن، وبعض الأشخاص أنوار وأبرار يمكن ما يتكلموا يعني في أيه. أطراف أخرى الطرف الثاني تلاقيه مثلا ما يبادر أنه يتكلم أنه أنا واحد اثنين ثلاثة. يعني أنه أنا حاس مثلا أنه عبء في هذه العلاقة ولازم أوضح للطرف الآخر.
2: بالضبط. يعني الدكتور جاسم المطوع أيضا ذكر في أكثر من مرة أنه أحد أسباب الأسباب الشائعة لنهاية العلاقات هي عدم فهم الزوجين أو الشريكين لبعضهم بالمساحة الخاصة لكل واحد منهم، بحيث أن المرأة يعني لغطا ممكن ان هي تفهم ايش بوجه الخطا، انها تفهم ان انا اهتم بشريك حياتي بشكل كبير عشان هو ما يحس اني انا اهملته. أيوه. وفي المقابل عدم الاهتمام بوعي او عفوا الاهتمام او مباشره الاهتمام بدون وعي يؤثر بان مثل ما قلنا انه يؤثر سلبا على الشريك وتنتهي ب طبعا انفصال العلاقه او بعد العلاقه بسبب عدم الوعي في هذا، في طريقه الاهتمام، في مفهوميه الاهتمام، في اساليب الاهتمام. كل هذه فنون لابد من ان الواحد يتعلمها من اجل المحافظه على العلاقه بدال تدميرها. وهذا طبعا كان من خلال دكتور جاسم المطوع بقصص كثيره ذكرها في خلال طبعا حوار بهذا الجانب.
0: يعني هل من الضروريات او الشرط يعني او شروط انه مثلا الشخص يدخل مثل هذه الدورات؟
2: ايوه طبعا لازم جداً. لازم لان
0: يثقف نفسه اكثر.
2: أيوة لان عيد الى الان ما زال البعض يعتقد ان شكل من اشكال الاهتمام اللي هو التدخل وحب التملك، بمعنى ان اذا انا حبيتك يعني انا راح اتدخل بهواياتك من باب والله الغيره او الاهتمام وين كان. صح. ادخل من باب عملك ان لا تشتغل هذه الشغله الفلانيه او اي شيء، لا هذا يسمى حب تملك.
4: صحيح.
2: وحب مرضي. الواحد يعني الشخص اللي يحب بشكل صادق لازم انه يحترم مساحة الآخرين، مساحة الشخص اللي يحبه، يشجعه على يعني يشجعه على اهتماماته، يشجعه انه يعيش الحياة اللي هو يتمناها.
4: جميل أبرار، نقاط جدا روعة ذكرتيهم. المساحة هي احيانا تكون مساحة عبارة عن اهتمامات، عبارة عن هوايات.
2: بالضبط.
4: ما تحب انه في احد يقتحمها، يعني احترموا. مثلا نعطي مثال الصديقات. احيانا في مثلا ممكن يكونوا كصديقات في بداية الامر ما عندهم مشاغل، بس ما مشاغل كثيرة.
0: أيوة.
4: لدرجة انه ما عندهم وقت.
2: أيوة.
4: فتكون علاقتهم وايد اقرب، وايد سوالف، وايد رسائل، وايد اتصالات، حلو الكلام. احدهم مثلا صار عندها شغل اكثر عن الثانية.
2: أيوة.
4: صار عندها التزامات اكثر، مثلا فلنفترض تزوجت. تزوجت وصارت عندها عيلة، صار عندها زوج، مسؤوليات، أهل زوج، زيارات، روحات، جيات. قلت علاقتها في الصديقة بعد ما كانت لما كانت في عزبة.
0: فعلا لما يعني غير ما كانت مرتبطة فعلا.
4: ما كانت مرتبطة.
0: الحين دخلت في اهتمامات أخرى.
4: اهتمامات أخرى. الحين من واجب الصديقة إنها هي تفهم صديقتها وتعطيها مساحتها، ما تقتحم هاي مساحة وتبدا تعاتبها وانتي والله وصرتي بعيدة وصرتي ما تهتمي وصرتي ما اعرف وش وتكون سبب في انهاء هذه العلاقة. وعلاقة الصداقة اذا تكونت يعني من المؤذي جدا انها تنقطع.
2: طبعا خصوصا لازم هي تحترم
4: إيه؟
2: مشاغلك، تحترم الحياة اللي انتي صرتي فيها.
4: بالضبط.
2: فحتى لو كانت يعني حياتك وحياة صديقتك مختلفات، هي لازم تحترم هذا الاختلاف.
4: بالضبط. وبالتالي المساحة مسمعينا ممكن تكون عبارة عن التزامات لابد من الطرف الآخر انه يتفهمها ويتقبلها. ممكن تكون عدم التسلل في كل لحظة من حياته، يعني مثلا مثل ما قلنا انه والله انت بتروح سينما. ليش ما قلت لا اروح معاك وما اعرف وش
0: ما خبرت وحتى ممكن احيانا يمكن هيو يعني مثل ما قلت يا انوار يمكن الشخص ما يعني الطرف الثاني هذاك ما يعرف. زين في مواقع التواصل الاجتماعي حتى في سؤالنا في موضوع حلقه اليوم، يعني هل تعتقدوا ايضا مستمعين الكرام ان وسائل التواصل الاجتماعي زادت من حده السلوك التملكي؟ انا احيانا يكون ربما يكون الطرف الثاني الطرف الاخر يعني في العلاقه الاجتماعيه معي ممكن يكون ما عارف انا وين تحركاتي. صح. فجاه كذا انا نزلت في الانستغرام، نزلت في التيك توك، نزلت في اي مكان، مجرد ما شاف انه انا موجود في ذاك المكان هو هذا الكلام اللي قلتيه انوار. صحيح. ليش ما بلغتني؟ ليش ما خبرتني انك رايح؟ ليش ما اخذتني؟ ليش ما كذا؟ يعني فما اعرف انت رايكم، انت مثلا التواصل الاجتماعي لها علاقه؟
2: اجاوبك انه فعلا زاد، لان يعني مثلا اذا انت في خاطرك تصور الكوب القهوه اللي انت أيوة. فيه او الكافيه، فمثلا في شخص كان يبي يلاقيك وانت قلت له ما ممكن كان ظروفك صعبه وبصت فدخلت كافيه تخلص شغلك او وين كان، بيقول ليش ما خبرتني؟ ليش رحت بدوني؟
0: عرفت؟ ايوه انت يعتبرك انك انت كذبت عليه
2: بالضبط. بس هنا كيف الواحد يتعامل؟ حد يبرر، حد يقول والله صار بالصدفه وخلاص يسكت. البعض يتجاهل.
4: بعد أزيد على كلامك أبرار وعيد لما قلته، هل مواقع التواصل لها علاقة بحب التملك أو زارت من سلوك تملكي؟ نعم. يعني ممكن أنك أنت تجيك رسالة وما تريد ترد عليها هذيك الساعة،
0: أيوة،
4: وتروحي في الانستغرام نزل ستوري،
2: أيوة، عاد هاي تصير دائما.
0: أيوة.
4: أنت أونلاين
0: كذا،
4: أنت ما ذكت تليفون.
0: صح.
4: بس ما ردت علي،
0: ما ردت علي.
4: أنا أريد مساحتي الخاصة، أنا موجود في التليفون بس أنا ما جالس أرد على أحد، أنا جالس يعني أستمتع بوقتي،
0: وهذه مساحتي مثل ما قلنا،
4: مساحتي. أيوة.
0: هذه مساحتي وهذا وقتي.
4: أيوة.
0: يعني في أوقات أخرى، بس هي هذا مستمعين الكرام، يعني اللي نقول احنا ان مواقع التواصل الاجتماعي بس صار يكثر اللي هو الحظر، وصار يكثر الحظر
2: الهايد والبلوك.
0: ايوه الهايد والبلوك، اني انا في العلاقه هذه لما ما اشعر، لما فعلا ما اشعر يعني بانه في راحه في امان من هذه العلاقه الاجتماعيه، انا القى للوسائل الاخرى.
2: طبعا
0: في ناس توصل لهذه
2: الوسائل عشان تحافظ على هذا الشخص كمراعاه حقه،
0: لا وهو يفهمها لا عكس كذا، انك انت ما تريدني انا اشوف انت ايش قاعد تسوي.
4: ايوه
0: ايوه
4: ايوه، مع انه هو يكون
2: يعني ليش ما تسوي ما تقدر ترضيه.
0: اذا موضوعنا مستمعي الكرام ان شاء الله وصل، احنا في انتظار تواصلكم اكيد معنا على 24990000، وايضا على رقم الواتساب على 9473975. شاركونا سواء كان برسائلكم او بسماع اصواتكم.
4: نعم مستمعينا، اذا بالتالي موضوع حلقتنا اليوم عن العلاقات المختلفه، واللي ممكن انه يكون الاهتمام الحقيقي ما معناه ان نحن نتسلل الى خصوصيات بعضنا، ولا ان نترك الاخرين او ان نتركهم، بالعكس ان نترك الاخرين لمساحتهم الخاصه. اليوم سؤالنا مستمعينا، كيف تمنح الشخص الاخر مساحته الخاصه بدون ما يحس الشخص بانك انت هام لنا؟

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

إذن الله يديم هذه الوناسة والله يديم هذه السعادة في الخميس الونيس جماعة الخير، واللي يسمعنا على 97.5 في مسقط والباطنة 98.5 في ظفار، واللي شاهدنا مرئيا في منصة إكس واليوتيوب. نذكركم على موضوع حلقتنا لليوم. موضوع حلقتنا اليوم بشكل عام عن العلاقات الاجتماعية. هل تعتقد عزيزي المستمع أن جميل أن نعطي مساحة خاصة للطرف الآخر أو لا؟ فموضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، هل تعطي الشخص مساحته الخاصة أو تتواصل معه طول الوقت؟ وكيف تعطي الشخص مساحته الخاصة بدون ما يحس أنك أنت مقصر معه أو مقلل التواصل معه؟ أكيد في انتظار مشاركاتكم على 9473975 أو عبر الاتصال على 24924.

0: احمد يقول هنا السلام عليكم ما حد سلم عليه.
1: لا لا لا هذا شيء اساسي في كل خميس لازم.
2: ترى شوفي نظرت عيد كان يقول
0: لا
2: ما بر الخميس عندي
1: لازم في كل خميس لازم هذا الاغنيه ما يستوي ما
0: انا شفت الاغنيه وشفت كذا يعني حاله من الهدوء يعني الخميس ما محتاجين هذا الخميس محتاجينه
1: لا محتاج الرش اكيد
3: يا عيال خميسكم فله.

0: يا ادوار
1: هلا بالخميس
0: انسى همك بس عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. أكيد الموضوع سمعتوه من أبرار. ها أبرار أنت إيش رأيك في الموضوع؟
1: أنا رأيي في الموضوع
0: مثل ما ذكرت يعني هل لك وسائل التواصل الاجتماعي زادت من حدة التملك بين الأطراف في العلاقات؟
1: هي من ناحية زادت
2: إجابتش الماضي شكل ما عجب
0: ما لا لا
1: لا لا لا برجع أقول لك يعني ما بغير من رأيي أن هي زادت لكن السؤال حتى سألتك أنا هذا السؤال إن السؤال نحن كيف نتعامل لما هذا السلوك التملكي يزيد بسبب ان انا والله نشرت صوره في الانستغرام وما خبرت مثلا شخص او ايا كان. هنا الواحد يعرف كيف يتعامل، يعتمد على الشخص نفسه. اذا شخص وايد قريب ويعني وشخص له اهميه في حياتنا نحن يعني بصراحه المفروض ان بدون ما نكون نبرر او شيء نقول للسبب نحن ليش رحنا المكان الفلاني مثلا بدون ما اخبر صديقاتي على سبيل المثال او ايا كان. في النهايه المفروض ان نحن يعني نحترم ايضا يعني نحترم بعض، فنحن نبي نعرف عيد الجواب المتصل اللي الحين ينتظرنا على الخط ونقول لك مساء الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أبو عمر
1: أخوي أبو عمر.
0: أبو عمر الخميس
3: مساكم الله بالخير.
0: نعلي
1: مساء خميس ونيس وعيد يباك ويبان نعلي الصوت.
3: تسمع صوتي أستاذ عيد؟ تسمع صوتي؟
0: تسمع صوتك؟
3: هيك شوية كذا كأنه
0: إنزين الحين. الحين تمام
3: بعد اسمع صوتي.
0: ها ها لازم تسمع صوتك
1: معناك الحال عندك بيتر او شيء.
3: اهم شيء واضح عندكم صوت؟
1: واضح الصوت.
0: هي اذا فضل انك تسمعنا من سماعه التليفون ابو عمر.
3: لا لا مش سماعه التليفون، انا مذكر الصوت مال اليوتيوب.
0: جميل.
1: طيب اخونا ابو عمر موضوع حلقتنا اليوم
2: مساك الله
3: بالنور سرور استاذ سالم دستاتي استاذ بدر البلوشي.
0: ايوه
3: حفظكم الله جميعا
0: على الرتم
1: ويحفظك يا رب.
0: ابو عمر
3: اي نعم نعم
0: اقول يوم الخميس نعلي شويه نعلي المود لازم يكون شويه ها افضل
3: ابوي انتم شالين المكان ان شاء الله بارك الله فيكم
0: اللهم امين
1: لازم شوف ابو عمر اخوي ابو عمر مهما صار لنا من ظروف مهما صار لنا من احداث حزينه او ظروف او ايا كان دائما يوم الخميس ودامته والناس نحاول نفرح وننسى كل شيء.
3: لا دائما صار يوم الخميس له لون ثاني له لون غير
1: طبعا
2: ابو عمر
3: لون لون لونه غير جدا يوم الخميس.
2: ابو عمر اسمع ابو عمر او انت عارف وش يقول عيد؟
0: انا عرفت على فكره عرفت اللي بتقول على ابو عمر ذا الكلام انه عيد يعتبر الاحد والاثنين والثلاثة والاربعاء كل
1: يا ربي ما خلصنا من هالموضوع.
3: اقول حاجه
1: قول لي
3: ما دام انتم نوبه يوم جاي انا امدح اخوي عيد قوم تقولوني ما دافع
1: حتى ابرار يا حليل هي ما تتكلم ما تقول شيء.
3: اي نعم زماني اختي انوار اخوي عيد كل يوم له عنده لون كل يوم
2: صحيح
3: مالك منه مالك منك
2: الله عليك الله صح كلامك. نعم
1: يعني انت مع انوار في هذا الموضوع.
3: لا صح اقول الانسان لما يقول ان كل الايام واحده هذا شيء من المجازيات لكن كواقع لا
2: ايوه
3: كل يوم له شيء يعني
2: اي الله عليك
3: ايوه ما خاص شوف انا اقول لكم شيء
0: هي بس ابو عمر انا ماخذنها من من من الناحيه او من الجانب الايجابي يعني اني اشوف الخميس لما اقول الاحد والاحد طبعا تستثقلها ابرار وتستثقلها انوار انا اقول انه الخميس كذا مثل الاحد تشبه الاحد.
3: شو استاذ بقول لك شيء طريق فيها كذا اليوم الخميس وفرحه وسعاده
0: ايوه
3: عرفت لا يعني فاليوم بطيك فيها بطريقه ثانيه انت خلي كل يوم يوم جميل اليوم ورده بكره ياسمين بكره ريحان
0: كذا وضعي
3: هكذا اي نعم هي خليك ذاك يعني
1: الله
3: يعافيك هي اي نعم زين خلوا عنكم هالقصه الجايه
0: يلا وروح على موضوع الحلقه.
3: موضوع اليوم انتوا انا اقول لكم شيء موضوع اليوم هو اعتقد انا حطيته على اساس ما احور الموضوع واخرج عن الموضوع
1: زين
3: لانه شوي اليوم انتوا الموضوع مالكم
1: عميق
3: كما بقول جاي بره قصت عني في راسي
0: زين
3: ما عرفنا كيف نحور الموضوع
1: زين
3: طلعتونا فوق نزلتونا تحت كما يقول يوم تجي واحد شوحوه وكذا عرفت له لان يعني الموضوع هو الفكره الموضوع اليوم انا انتم بس تتكلموا بعدين اخوي سعد ما شاء الله عليه وبعدين كررتوه مره ثانيه قاعد احاول اركز على الموضوع اليوم أنا اكتشفت يعني ما أعرف أساس ما أحور موضوع وخرج عن أساسه الحقيقي. أنا أعتقد هو التدخل في خصوصيات الغير مثلا
0: ممكن
1: ممكن أو كيف تعطي الشخص مساحة خاصة.
3: طريفة على السريع طريفة واحد على مثل ما قلت هو الرجال طيب وإنسان ما شاء الله عليه صافي القلب لكن اهتمامه الزايد طفر بالناس. من ضمن القصص كنا نويا راكبين في السيارة في الطريق السريع وقدامنا شخص نعرفه جاء هذا اتصل فيه قال حال ذا قال انت فلان هين قال انا جالس في الشاطئ هو جالس في سيارة في الطريق السريع. بعدين عرفت السالفه ان هذا كما يقول نحن بالامان ما رد له فواده ما قدرنا يتصل فيه ليل ونهارية على اساس انه بحكم انه مهتم فيه.
2: ايوه
3: بعد طول الطريق نحن رايحين للخط الداخلية هذا الرجال احبه في السيارة هذا يقول يخف علي يخف علي قلت له لا ما خف عليه
0: زين
3: لا تتدخل في الناس اكثر من لازم اعطي حدود يعني في حدود لا تتعداها
2: صحيح
3: لان في ناس ما يعرف على سبيل المثال كون صالحين صراحه في اشخاص ما يبغى ما يبغى يقول مو ماكل اليوم
2: صحيح
3: عرفتوا ما في اشخاص انا اعرف ناس يسوي خلطات على طول ما يريد اقول لك وش مسوي خلطات
2: صحيح
3: في اشخاص ما يبغى اقول حتى هي يشتغل صالح فكره انا في ناس نعرفهم من 20 سنه ما يعرفين يشتغل
2: صحيح
3: اهم شيء اخلاقه يعني ما يبغى نحن نعرف ما دام الشخص ذا عرفنا انه ما يبغى تسأل هي يشتغل ما تسأل عن عائلته يا اخي لا سأله ما تدخل فيه. وفي ناس اخوي استاذ عيد واختي انوار واختي ابرار يعني شوف مسوي عمليات الله يحفظكم اللي هي مال فتح شرايين هذه ما يبغى حد يزوره لانه بيزعقوه
2: صح.
3: وفي ناس اللي يهتم يروح لباب البيت وشال له ورد وشال له بعد حلوه انه بحكم انه يريد يهتم فيه. فهذه من ضمن الاشياء اللي اعتقد انتم يمكن قاعدين تثيروها ان الواحد بالضبط. يخف شوي على نفسه يخف شوي على الناس يعني
2: صحيح.
3: وخلي دائما يعني اهتمامك يكون متباعد وانا من باب الامان والله هذا الشيء اللي قاعد
2: ابو عمر انا عندي سؤال
3: انا قاعد اسويه ثاني نعم قولي
2: عندي سؤال الحين انت كلامك جميل ولا غبار علي انه لازم الواحد انه شوي يخف على الناس اللي حوله وما يكون معاهم يعني يؤذيهم حلو لكن انت كيف تضمن مثلا فلنفترض عيارة المريض حلو وانه هو ما يحب حد يشوفه ويحب انه ياخذ مساحته الخاصه انه لا تزعجني لاني انا احيانا صح كلامك يكون هو حاسس بالمرض وما يريد حد يجي يشوفه كيف تضمن انه هذه الاشخاص نفسهم ما يحسوا انك انت يا ابو عمر ما مهتم ما يحسوا بعدم اهتمام كيف تضمن هالشيء
3: انا مو اسوي لهم انت تعرفي على إطار العائلة على سبيل المثال على إطار العائلة أكون صريح أول حاجة الحمد لله رب العالمين أنا واثق من نفسي اللي بغى يزعل كما نقول بالعماني كذا يدق راسه في الجدار ما سوي بنا عرفت له
2: أيوة.
3: يعني خلاص هنا الموضوع انتهى أنا أعطيت الشيء اللي عندي يجي الدور على الطرف الثاني لكن أطمنتهم الحمد لله الغالبية العظمى القريبين اللي عندي خبرتهم قريب
2: أيوة.
3: أما أشخاص قريبين جدا عندي واللي صاير أنا أكون صريح معكم ولا وزك
0: فيه
3: الاهتمام الأكبر عندي أنا لكن اهتمامي دائما يعني ما اهتمام متواصل اهتمام يعني في الأسبوع مرة أو مرتين
2: أوقات معينة
3: أو ثلاث أما كل يوم ليوم نهاري إلا أشخاص معينين جدا
2: صحيح.
3: يعني واحد أو ثانين اللي هم قريبين مني جدا هذاك شيء عادي هذاك ما اهتمام لأن هذا قريب مني عرفتوا هذا الشيء نزيل بس أنا في أساس ما أطول عليكم في عندي رسالة خاصة جدا بحكم أن اليوم الخميس وبحكم أنه في فرح وسعادة ومحبة هي طبعا رسالة من منبر إذاعة الشبيبة برنامج تو الناس هي رسالة خاصة جدا يعني إلى ابنتي فاطمة اليوم حفل زفافها
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله الله يديم أفراح عليكم جديدة. يا رب مباركين
3: وأتمنى لها طبعا الله يوفقها في حياتها
0: اللهم
3: ودعوا لأخذكم ولبنتكم يعني
0: الله يحفظها يبارك لها إن شاء الله
3: أستودعكم الله في أمان الله السلام عليكم
2: وعليكم
0: الله يحفظك يا أبو عمر بالبركة يا أبو عمر وبالبركة لفاطمة
2: مبروك يا فاطمة مباركة بإذن الله ونتمنى لك حياة زوجية سعيدة يا رب
0: الاتصالات اللي وصلتنا أو يتفق المتابعين على أساس على أنه هناك مساحة نتركها بيننا وبين الأشخاص الآخرين يعني وإن كانت درجة العلاقة اللي بينه وبين صحيح. الطرف الآخر يجب أن تكون هناك مساحة ما توصل لحد التملك وحد السيطرة احنا نعرف أنه في العلاقات في البعض يعني البعض منا كذا، ويمكن يكون هو من من على حسب منظوره واعتقاده انه هو قال يسوي الشيء الصح.
2: هذه هي
1: ترى قلت لك هو يفكر هذا شكل من اشكال اهتمام.
2: ايوه
1: لكن هو لا. بس الحين السؤال لك انوار، يعني لو اسالك سؤال حلقتنا اليوم كيف تعطين
2: اختبرني
1: هي لانني جاوبت وعيد بعدين حال الجواب. كيف تعطين الشخص
0: في الساعه الثالثه
1: مساحته الخاصه؟ واخر شيء ترى بيخص برنامج هو ما قايل. كيف تعطين الشخص مساحته الخاصه بدون ما تحسين ان انك انت مقصره معاه او قله اهتمام؟
2: ايش رايك بعد الفاصل؟
1: بعد الفاصل
2: زين
1: يلا
0: زين. اتفق على ايش اتفقتوا؟
1: بعد الفاصل. على بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل راح تجاوب
1: عشان ما تقطعني.
0: تذكر هناك بس حطيها في
1: لا لا انوار واثقه فيها بتجاوب.
0: في النوت اقول لك.
1: على بالك انوار عيد؟ لا.
4: عيش حياتك وخليك شبابي. خلوني اخبركم عن مشروع جديد اطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجدده. المياه المجدده هي مياه معالجه ثلاثيا لتكون امنه وموثوقه للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حي الله حي الله فيكم مستمعينا، ويا مرحبا فيكم ومساكم الله بالخير والسعادة والسلام والمحبة والعافية يا رب، وكل من ماسك درب البلد نقوله إن شاء الله توصل بالسلامة بإذن الله تعالى. الله الله في الطريق، أكيد الإجراءات المرورية، المسافة الأمان لابد أنكم تتخذوها، التلفون خلوه بعيد، وحزام الأمان أهم شيء، والله يحفظكم يا رب ويوصلكم لأهاليكم سالمين غانمين. واللي طالع مشاويرة ترى يوم الخميس مشاوير اليوم تبدأ، سينما موجودة، مولات موجودة، كافيهات موجودة،
1: خصوصا في الأجواء هذه،
0: هي الأجواء
2: غايتة والله، كله المولات
0: كله داخل
2: فعلا.
1: أنا بس فينا لكن... أنوار اللي تروح سينما على فكرة
0: اليوم كنت ناوية كنت ناوية
1: بس راحت علينا.
0: وش نقول؟
1: احنا شفيدنا
2: أقبال يا روح،
1: أقبال يا روح. نرجع للسؤال اللي وجهتيه لي أنوار،
2: شوف كيف انوار هو ما ناسي ومتذكر، لان السؤال ما حاله حالك، لو حقه هو تلقينا بيروح حق فقره ولاية وحكايه، بيقول لنا موضوع، بيقول عندنا اتصال او ايا كان. بس شوف كيف انوار بتجاوب، ترى
0: اجاوب عشان نشوف الاتصال
2: ولا تجاوبين قبل
0: بينقطع الجواب.
2: رايك على خلال الاتصال؟
0: اذا مستمعين على 2499000 السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك بالخير جميعا.
0: مساك الله بالنور والسرور يا ابو علي، ايش اخبارك
2: يا ابو علي؟
3: حيا الله استاذ انوار، كيف صحتكم؟
0: الحمد لله كلنا طيبين
3: استاذ انوار.
2: كلنا واحد طال عمرك.
3: حياكم الله
1: يا مساء الخير يا احمد، كيف حالك؟
3: والله الحمد لله يا استاذ عيد، الله يسلمك.
1: الله يسعدك ويسلمك. ها هين مشوارك تو؟
3: ماشي مشوار اليوم ما جبت صح، ترى انا بعدني في البيت.
1: جبت صح معي، رحيلك تطلع في ذا الوقت.
0: ينفع ابو علي خميس الخميس اليوم؟
1: لا وبعد اليوم الخميس
2: شكلك ابو علي هالويكند بتخليها استراحه في البيت.
3: لا والله دوام لي اليوم معي بعد.
1: الله يوفقك ان شاء الله.
2: بالتوفيق ان شاء الله.
1: الله يوفقك ابو علي.
3: حياك سلام.
1: ها بموضوع اليوم المساحه، هل هناك مساحه امان نتركها بيننا وبين الاشخاص في علاقاتنا سواء الاجتماعيه علاقاتنا؟
3: انا اللي فهمت اللي كتبت لي الأخت بنت البحرين تحت هناك في الكومنت، الناس المملين ولا؟
2: لا
1: احنا نتكلم عن العلاقات الاجتماعية والعلاقات العاطفية، هل هناك مساحة أمان أنت تتركها للطرف الآخر بدون ما يحس أنك أنت أهملته؟ طبعا البعض ممكن يقول أنه أنك أنت إذا ما سألت عني أو ما نشدت عني أنت كذا هملتني. إنزين، وهل تعتقد أيضا أبو أحمد أو أبو علي عفوا إنه وسائل التواصل الاجتماعي زادت من حدة السلوك، يعني التملك اللي هو السيطرة، إنه أنا أشوف إنه وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي لأن بشكل بمختلف أشكالها، هل تشوف إنه زادت من حدة السلوك التملكي، إنه واحد يعني أنا لازم يعني أخبر الطرف الآخر أنا هين رايح، أنا إيش أسوي، أنا إيش جالس أكل؟ إيش رأيك أبو علي؟
3: والله إذا جينا لوسائل التواصل الاجتماعي بحكم أن الإنسان يعني الحين صارت علاقاته كثيرة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي سواء واتساب أو غيره من الوسائل، فتحصل رسائل كثيرة يعني موجودة، بعض الأوقات أنت تهمل أنك ترد على البعض.
1: لا بس أبو علي أنا بس أريد أوضح لك حاجة، إحنا ما نتكلم عن بشكل عام، نتكلم عن العلاقات الاجتماعية، علاقاتنا الاجتماعية والعاطفية مع الأشخاص اللي إحنا نحبهم اللي إحنا في حياتهم، هل شرط انك انت وين ما تبغى تروح يا احمد انك تبلغ الطرف الاخر انك انت وين رايح وانت ايش جالس تاكل؟
3: ما شرط لانه يعني شوف هذا الشيء، الاشياء الخصوصيه طبعا من شخص لشخص يختلف الوضع.
1: جميل.
3: في ناس تتقبل هذا الشيء ومن طبعهم انهم يذكروا كل صغيره وكبيره، فانا ارجع يعتمد على الشخص نفسه. يعني اذا ما الشخص الطرف الاخر اصلا محتاج يعرف انت ليش تبادر وتقول انا اروح مكان الفلاني وما مكان الفلاني، هذه خصوصيات المفروض الواحد ما لازم ينشرها لكل شخص وكان. يعني في اشياء ما لازم الواحد انه او ما في داعي اصلا انك انت تذكرها للطرف الاخر الا اذا كان الطرف الاخر يهم الموضوع وانت يهمك مشاركته هذا الشخص. يعني مثلا فرد من العائله، شخص بين يعني يحب يعرف انت وين موجود، يعني مثلا حد من اهلك، شخص على اتصال معه. اما يعني مجرد صديق في كل صغيره وكبيره، انا رحت مكان الفلاني وجيت المكان الفلاني وفي ادق التفاصيل، لا مش ضروري.
2: الله عليك. يعني ابو علي هل تعطي الشخص اللي تحبه مساحته الخاصه دائما ولا تتواصل معاه طول الوقت ويكون فيه حب التملك؟
3: ترى شوف يا استاذ انور، الواحد دائما يعني لازم يشوف نفسه قبل ما يحكم على الاخرين. يعني هل انت بتتقبل هذا الشيء؟ صحيح. فإذا تتقبل على نفسك شاركه مع الآخرين.
1: صح.
0: جميل. إنزين سؤال، احنا نحب نعطيك وايد اسئله، احنا
2: نحب نقاشاتك
0: مداخلاتك جميله ورائعه كالعاده. ابو علي، لما نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي ونحن لاحظنا انها هي لها اثر كبير في العلاقات، هل تحس ان وسائل التواصل الاجتماعي زادت من حده هذا السلوك التملكي بين الاشخاص؟
3: والله ترى هي الحين صارت، انا ما عارف انا كيف المقصد من التملكي بعدني، لكن اقصد لك انه وسائل التواصل الاجتماعي الحين صارت هي الوسيله الغالبه في التواصل. يعني الحين الناس صار تواصلهم الحقيقي والواقعي قليل، وصار التواصل اكثر عن طريق التواصل الاجتماعي. لكن دائما التواصل الاجتماعي، دائما الانسان مثل ما قلنا سابقا انه ما يدخل في التفاصيل والتفاصيل الدقيقه.
0: ايوه، يعني ما تحس انه هالتواصل الاجتماعي ساعد انه الواحد دائما يدخل في التفاصيل الدقيقه للاشخاص الاخرين؟
3: هي اذا كان الشخص الاخر، الطرف الاخر، تارك المجال مفتوح. ترى اقول لك يعتمد على من شخص الى اخر.
0: الله عليك، الله عليك. اي أيوة والله، يعطيك الصحه والعافيه يا ابو علي.
3: يعافيكم ربي.
0: ما قصرت، وتراك تحتاج طلعه، تحتاج طلعه الخميس.
2: اتوقعك بتطلع من باكر خلاص.
3: لا بعدني يومين، وان شاء الله من بعدها بنطلع
0: ان شاء الله. يا رب يعطيك الصحه والعافيه.
3: الله يعافيكم، الله يسعدكم يا رب.
1: شكرا يا ابو علي، مع السلامه.
3: حياك سعيد،
1: مع السلامه.
2: جماعة الخير، بعيدة عن الموضوع أقول الله يكون في عون الناس اللي يشتغلون في الويكند حقيقي.
1: بس هم أيضا
2: يعني اللي شفت بالإجازة قال بعد يومين
0: هو بيكون إجازة.
2: أيوة، قال أبو علي بعد يومين بيكون إجازة.
0: أي الله يعطيهم الصحة والعافية يا رب.
2: آمين يا رب العالمين.
0: ذكر أبو علي نقاط كثيرة
1: مهمة
0: مهمة، يعني لما تكلم حتى عن المساحة واقتحام المساحة، وإنه ممكن الأشخاص هذول يقتحموا المساحة بطريقة مؤذية يعني الأشخاص الآخرين.
2: أيوة،
0: ويختلف من شخص لشخص.
1: أيوة،
0: شخص يشوف اهتمام وشخص يشوف لا هذا إهمال.
1: أيوة. وحتى عاد السؤال يعني على نفسه، يقول مثلا هذا الشخص اللي جالس يتملك يرضى هذا الشيء يصير فيه من الطرف الآخر؟
2: وذكر نقطة جدا مهمة أبو علي، قال إذا أنا والطرف الآخر متفقين أن أشارك كل التفاصيل، هو يشاركني بكل التفاصيل، إذا يعني المساحة الخاصة هي مساحتنا. صحيح. يعني مساحتنا مع بعض، ما تكون في مساحة خاصة يعني فيني ومختلفة عن مساحته هو.
0: بالضبط، الله يذكرك بالشهادة يا أبرار. صح، من ضمن كلامه بعد أبو علي اللي أنا هو يتكلم، قلت لازم إن أناقشكم في هذه النقطة.
2: أيوة،
0: بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوا يشاركوا تفاصيلهم، هل تحسوا في حد معين لازم إنهم هم نفس الشيء يراعوه؟ لما أوكي ما أشارك تفاصيلي، مثلا أنا صديقتي أبرار وايد، بس هو هذا موجود في الحياة الواقعية، ما أحب أشارك تفاصيلي الكثيرة معاش.
2: أيوة،
0: هل تحس في حد معين لازم أن يكون في مشاركة، في حد معين لعدم المشاركة؟
2: لا شوفي، يعني أنا أشوف أنه دام هذا الشخص مثلا ما تحبين أنه تعطيني كل، مثلا يك صديقات وما تعطيني كل التفاصيل، بالعكس هذا الشيء يعني شيء أحترمه. وبالعكس يعني نحترم هذا الحد ونحترم هذا الحاجز، ونكون يعني محافظين على صداقتنا بدون أن يعني تعدى على هذا الحاجز. عرفت كيف؟ يعني إذا ما تشاركيني كل التفاصيل، هاي ما معناته إذا أنا صديقة سطحية أو علاقتنا سطحية، لا أبدا.
0: أيوة،
2: العلاقة السطحية أو الموضوع السطحي ما له علاقة بالمشاركة. يعني هذه سالفة إن مشاركة أو ذكر أسرار أو ذكر تفاصيل، لا أبدا.
0: مو
2: أو كثر التواصل أو كثر التواصل.
0: أيوة بالضبط، يعني ما أقول لش أسرار كأسرار.
2: أيوة، بس كثر التواصل لا ما دليل. يعني عاد إنه ياك نكون صديقات ممكن 3 شهور 4 شهور ما تكلم
0: معاش في هذه النقطة، لكن إذا كنا نحن يعني نفس السالفة اللي قلناها، فلنفترض أعطيكم مثال وعيد أحتاج رأيك في هذا الموضوع. تنتين زين دائما، أو حتى خلنا نقول تنتين، يمكن الشباب شوي وخبرنا إذا من ناحية الشباب في عندهم هذا
1: الشيء. إذا كانت هذا الشيء.
0: أيوة.
1: زين.
0: تنتين دائما على تواصل. زين، ودائما إنه يعني تقريبا يعرفوا معظم الأشياء عن بعضهم. صارت مثلا أحد الأطراف
1: زين،
0: مثلا تقول إني والله رايحة المكان الفلاني مشوار. أوكي، اليوم الأول، اليوم الثاني، والله وين فلان أنت يعني بتكوني معرف وش في هذا الموقف، هذا الوقت والله بكون في مشوار، والله بكون ما فاضية، يعني وبعدين هو واضح عدم الحب في المشاركة، عدم الرغبة في مشاركتش بهذا التفاصيل.
1: أيوة،
0: هل هذا الشيء تحسي إنه عادي؟ هل هذا إعطاء مساحة وإحساس الطرف الآخر راح يحس إنه ما مهمل أو لا؟
2: طبعا بيحس إنه ما مهمل، لأن هذا شيء يعتمد عليك أنت، أنت ما تحب تشارك.
1: بس فهم أبرار، فهم الطرف الآخر أحيانا يفسر بشكل خاطئ. يعني أنا إذا ما قالت تقولي مثلا أنه صاحبي صديقي، أنه مثلا احنا تعودنا كل واحد يعرف مثلا أخبار الثاني،
2: أوكي يعني كنتم متعودين
1: تعودنا نعرف أخبار الثاني فجأة كذا بدون سابق إنذار،
2: صح.
1: مثلا أنا ما خلاص ما حبيت أني أشارك
2: أيوة عادي
1: الأماكن أو الأشياء مثلا
2: أيوة
1: الأشياء
2: أيوة
1: أو أيوة يعني نقول بشكل عام نقول الأماكن اللي أروحها وكذا
2: مثلا تعرفون شيء بخط أسرار أماكن فجأة يتغير وتقل يقل هذا التواصل يقل
1: والتغير
0: مش التواصل، التواصل موجود
1: فجأة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي شاف عيد انه في مكان ثاني
2: مثلا
1: في مكان هم تعودوا اصلا باثنيتهم انه يروحوا مع بعض
2: يكون دائما مع بعض
1: وعيد ليوم وحده هناك
2: ممكن
1: فهنا هنا لا انا اشوفها يعني تفهم بشكل خاطئ من الطرف الثاني
2: ممكن
1: بيقول انه هذا خلاص يعني يحاول انه مثلا يبتعد او انه يحاول انه
2: أيوة.
1: يجعل يعني ما هو ما فهم على اساس انها مساحه امان
2: أيوة
1: فهمها اني انا خلاص عيد الظاهر انه خلاص بيبتعد
2: ايوه
1: ويتخذ معي هذا الاسلوب عشان يريدني انا
2: ابتعد
1: عنه
2: أيوة. بس شوف في الاغلب صح يفهم بهذا الفهم الخاطئ بس ما دائما عيد يعني ممكن البعض اللي يعني حس بهذا الشيء وانا يهمني هذا الشخص انا بروح اصارحه يعني مثلا يا فلان انا وياك دائما التقي في هذا المكان ودائما وياك مكاننا ليش الحين صرت انت تروح وحدك ما تقول لي
1: ايوه
2: فهذا ما من باب محاسب باب انه مصارحه
1: عتاب
2: ما عتاب
1: عتاب لطيف ممكن نسميه
2: دون عتاب مصارحه هل مثلا صار شيء انا غلطت عليك صار في شيء صار كذا
1: زين ترى هذا ايضا هذه الصراحه يمكن الطرف الاخر اعتبر انك انت جالس تسالني في كل شيء
2: اقتحام
1: تسال حتى ابسط هذه
2: لان يعني الشخص يهمني طبيعي انك كذا اساله
0: انت فهمتيها كاهتمام هو فهمها كاقتحام
2: والله يعتمد على هو الشخص
0: اذا نرجع لنفس النقطه مال ابو علي انه يعتمد على الاشخاص
1: طبعا الاستاذه انا المحامي فاطمه الرشدية تقول احيانا الشخص ما يحب الطرف الثاني يتملك ويتدخل طبعا في اشياء خاصه يعيشها الشخص على راحته طبعا هي تقول انه حب التدخل او مثلا هذه اللي هي الانانيه زين واللي هي السيطره وكذا والتملك اكيد كل شخص ما يحب كذا بس لو نرجع نعيد السؤال هذا احنا لانفسنا اذا احنا هذا الشيء ما نسمح به زين ما نسمحه اكيد احنا ما نسمحه ايضا يكون للطرف الاخر
2: بالضبط
1: ما نسمحه لانفسنا فما ايضا ما نحمل الطرف الاخر
2: يعني مثل ما ذكر ابو علي نقيس على انفسنا
0: على فكره أيوة. احيانا يكون مستمعينا نحتاج تجارب حياتية عشان الوصول لهذه المرحلة يعني أحيانا يمكن أنا لما أتكلم عن نفسي 10 سنوات وراء ولما كنت مع تعاملي مع صديقاتي يختلف عن تعاملي اليوم معهم 10 سنوات وراء كنت يمكن بسبب قلة النضج شوي
2: أيوة.
0: أقدر أقول إني كنت لا إذا مثلا أرسل وكم مرة وما يترد علي أو مثلا يروحوا مكان ما يقولوا لي لا مباشرة هم ما يبوني ما أعرف ويش وأزعل وكذا وممكن حتى تنقطع علاقات معي زمان لأنه ما أعتبرها مساحة لا أنا لازم أشاركش في كل شيء أنت صديقتي أشاركش في كل شيء والمشاركة لازم تكون موجودة بس اليوم لما نتكلم بالنضج بمواقف الحياة بالتجارب أنا عشت المواقف اللي أحتاج أحد يفهمني فلازم أنا أفهم الناس أيوة. الآخرين
2: شوفي أنوار.
0: أحتاج مساحة لازم أفهم الناس اللي حولي يحتاجوا مساحة
2: هو لأنه مضى 10 سنوات يعني 10 سنوات أكيد الواحد ينضج يتغير فنشوف نحن رأي المتصل اللي الحين متصل القادم على 24994 ونقول لك مساء الخير
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: كيف الحال عم سعيد
4: مساكم الله بالخير عيد أنوار أبرار
1: بالنور
2: مساءك سعادة يا رب العالمين
4: يا مرحبا بكم حياكم الله
0: يا يلا عم سعيد شخبارك
4: الحمد لله في نعمة الحمد لله ما نشكي بس
2: الحمد لله رب العالمين
4: وأنتم أخباركم عساكم طيبون
2: الحمد لله
1: بخير وعافية عم سعيد
4: الحمد لله
1: نعمة دائمة يا رب
4: يا مرحبا بك حياك الله
1: عرفت العلوم علومنا اليوم في تو الناس وصلتك علومنا
4: هي لكن بكون يمكن أنا ما ما ما فاهم على بودكاست بدون نحاول
0: نقول لك عم سعيد نقول لك نعم. نقصد طال عمرك إنه أحيانا الأشخاص اللي حولنا يحتاجوا يكونوا عندهم مساحتهم الخاصة
4: مساحتهم الخاصة
0: أيوة ما يبوا حد يتدخل في هذه المساحة عاد اليوم نحن أيوة الخصوصية نعم. عاد اليوم نحن نسألك عن عم سعيد، أنت يوم تعطاهم هالخصوصية كيف تضمن إنهم هم ما يفسروها إنك أنت ما مهتم فيهم؟
4: لا ما يفسروها ما مهتم فيهم.
0: إنزين كيف؟ يلا خبرنا علمنا.
4: أول شيء إن الإنسان طبعا يعني إذا كان الخصوصية الشكوى شكوى يشكي يعني مشي لا لا الإنسان لا يشكي عند إنسان حالته ولا يشكي أي شيء
0: نعم
4: حالته
0: إنزين
4: يقول لا تسأل يقول لا تشكي للناس جرحا أنت صاحبه
0: لا يؤلم الجرح إلا من فيه ألمه
4: ألمه
0: أي والله
4: شكوى للناس يبنى الناس من قصة ومن من الناس صاح ما به سقموا
0: نعم.
4: فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم
0: أي والله
4: وإن شكوت وإلى آخرها ما مزدعي يعني
0: لا طيك العافية أي نعم صحيح صحيح
4: أي نعم والإنسان يعني يشكي إذا كان صديق قريب منه ويمكن يعني يعطي بعض يعني هذا يحتاج بعض يعني بعض ما الأشياء البسيطة هذه يشكيها عنده ما مهمة ولكن أنه يشكي حاله ويشكي زمانه ويشكي هذا إلى شخص طبعا لن يفيده لن ينفعه
0: هذه خصوصية
4: لا يشكي الله سبحانه وتعالى للخلق
0: نعم طبعا
4: الله سبحانه وتعالى له يشكي يعني حالته ويشكي هذا وما مشاركة الخصوصيات هذه اليومية ما أشوف أنا ما ضرورية
1: ما ضرورية
0: نعم صحيح نعم. كلامك العم سعيد صحيح وما على الغبار
2: يعطيك العافية العم سعيد
4: هي وانا بس بغيت اسلم عليك بدل ما اضفك شيء
0: الله يسعدك والله لا والله ما تقول كذا يا بدل
2: اضافاتك جميله ونحن دائما نسعد بمكالمتك وسمع صوتك العم سعيد
0: والله
4: لكن انا اتشرف
0: الشرف لنا طال عمرك
2: اكيد
4: جدا اتكلم معكم ولو اسلم عليكم
0: الله الله يسعدك يا رب العالمين
4: نعم
0: ويحفظك يا رب العم سعيد يعطيك العافيه
1: الله, الله يحفظك العم سيد شكرا جزيلا
4: في أمان الله
0: في أمان الله
1: في أمان الله مع السلامة مع السلامة لا تشكو للناس
2: جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه
1: من به ألمه
0: والله هذا بعد يقول بعد يقول ما أضيف شيء إذا هذه ما إضافة إيش يقول
2: حكم دائما دائما العم السعيد الله يعطي العافية رب العالمين
0: لكن يقول لكم ترى من تواضع إلى الله
1: رفع.
0: إذن مستمعينا أكيد نحن ما زلنا بانتظاركم وعلى موضوع حلقتنا اليوم بانتظار مداخلاتكم واللي يقول في زخم العلاقات المتواجدة في الحياة أكيد مستمعينا نحن نبحث عن الاهتمام الحقيقي الاهتمام اللي ما يقتحم مساحتنا الخاصة الاهتمام اللي يعطينا راحتنا وأريحيتنا في العلاقة اليوم نسأل هل كيف أنت تحب أن تكون مساحتك وكيف تمنح أيضا الشخص الآخر مساحته بدون أن يحس بأنك ما تهتم فيه فاصل ورجع لكم

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: نمسي عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا ومتابعة برنامج تو الناس. احنا في ساعتنا الثانية من البرنامج، وأكيد أيضا هذا ترحيب خاص للناس اللي تتابعنا أيضا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب على منصة إكس، وأيضا ترحيب في الناس اللي تستمع لنا عبر ترددات إذاعة شبيبة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، هناك في محافظة ظفار أرض اللبان على 98.5.
1: إذن عيد وصلنا لفقرة ولاية وحكاية.
0: اليوم هين راحين؟
1: وعيد
0: هين نشوم اليوم
1: مصر يخلينا في الداخلية.
0: هين نشوم؟
1: من أمس ونحن في الداخلية.
0: تعرفوا إيش معنى كلمة
1: نشوم؟ الولاية قريبة هي طبعاً الشومة.
0: يوم نقول
1: غاية الشومة. فغاية الشومة حق ولاية من ولايات الداخلية.

0: إذن مستمعينا، تعتبر هذه الولاية من أقدم المدن العمانية، وتقع بمحافظة الداخلية. أسسها مالك بن فهم قبل الإسلام عندما دخل عمان ليحررها من الفرس، فكانت محطته الأولى قبل المواجهة العظيمة مع الفرس في موقع سلوت بداخلية عمان. وتبعد عن العاصمة مسقط بحوالي 120 كيلو، يحدها غربا ولاية الجبل الأخضر. أتوقع عرفتوها، إيش الولاية اللي يحدها غربا ولاية الجبل الأخضر؟
1: بعد ما لحقت أنت تقولي معلومات بعدك.
2: سمعوا
0: لأن يحدها غربا ولاية الجبل الأخضر.
1: وبعدين
0: وأهالي الداخلية أكيد عرفوا نيابة بركة الموز، ومن الشرق يحدها ولاية المضيبي، ومن الشمال ولاية سمايل أكيد عرفوها خصوصا أهالي الداخلية، وجنوبا ولايتي منح وأدم، فيعني معروفة.
3: فيعني معروفة.
1: أنت عرفتيها يا أنوار؟
0: لا إحنا عرفناها من أول عيد، يعني ليش نذكر؟ طبعا عرفتها عيد.
1: ولاية وحكاية.
0: أيوة.
1: والولاية اللي تتكلموا عنها أنت.
0: أيوة طبعا. بس أهم شيء إن أبرار لما قالت إن هي في مسقط تبعد حوالي 120 كيلو، يعني ها شوية ركزوا. وعطتكم غرب وشمال وجنوب. أيوة. عيد أبرار.
2: يعني يقولكم يحدها غربا ولاية الجبل الأخضر ونيابة بركة الموز.
1: حلو
0: حلو.
2: إنزين، ومن الشرق هيش اللي يحد هي ولاية مضيبي.
0: حلو.
2: ومن الشمال يا أبرار ولاية سمايل، ومن الجنوب ولايتين بدل ولاية منح وأدم. يعني عرفوها.
1: إذن مستمعينا، أيضا كانت تسمى قبل دخول أهلها الإسلام بجرنان نسبة إلى كهف جرنان، وتتناقل الأجيال جيل بعد جيل الأساطير حول ذلك الكهف. ومن الأساطير الأكثر تداولا بأن أهل هذه الولاية كانوا يعبدون صنم على هيئة عجل يدعى جرنان، وكان مصنوع من الذهب والحلي والمجوهرات النفيسة. وعند دخول أهلها الإسلام تم إخفاء ذاك العجل داخل الكهف تحت قرية بإحدى طبعا قراها، واللي راح نقول إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني القرى الموجودة طبعا في هذه الولاية. وتم حراسة هذا العجل بالتعاويذ السحرية، ومن ذاك اليوم لم يرى أحد العجل، ومن يومها تغير اسم هذه الولاية. عرفتوها الولاية؟
2: يا ترى أي ولاية؟
1: أنتوا عددتوا على فكرة ولايات محافظة الداخلية
2: تقريبا كلها قلناهن. كلهن قلناهن.
0: لا ما كلهم.
1: احنا تكلمنا من الشرق، يعني اللي هي شمال الشرقية.
0: تكلمنا
1: عن المضيبي،
0: الجبل الأخضر، بركة الموز، النيابة، بركة الموز. وذكرنا بعد سمايل، وذكرنا منح وأدم. من بقى؟ فكر
2: باقي نزوة، وباقي بكت، وباقي سمايل
0: ذاكرينها.
1: ذكرناها في المعلومات.
2: أيوة. زين، بدبد ونزوة.
1: بدبد نزوة الحمراء، ما ذكرنا
2: الحمراء. تحية لها للحمراء، صح نسينا.
0: مو هل هذي يقول خلاص العجل حنطناه. حنطناه.
1: عرفت يعني
0: عرفت
1: الولاية.
2: يلا قلنا المؤسس يعني الإمام مالك بن فهم، توقعنا
0: المفترض
2: لأن دارسين احنا اصلا.
0: مو هل يقول انتم في إزكي حاليا؟ المهل هل يقول انتوا في إزكي حاليا
1: انتوا واصلين في إزكي؟
0: ايوه.
1: واقفين هناك يعني؟
0: واقفين هناك. ايوه،
1: محطة تو الناس او سيارة تو الناس واقفة هناك.
0: وابو الفيصل يقول هناك انتوا واقفين.
1: عاد ما نعرف انا
2: يعني. واللي عندك ايش يقولون؟ عرفوا وين الولاية؟
1: اللي عندي يقولوا يعني ادم، وادم احنا امس تكلمنا عنها.
0: ايه ما كان.
2: ايوه انتقلنا كي شوية ولاية عدة.
1: تكلمنا عن ادم امس.
2: ادم يعني ادم تكون يا جماعة الخير جنوب هذه الولاية.
0: أبو علي يقول نزوة. إنزين يا أبو علي، بنشوف بنشوف بنشوف. بعد عندنا ردود، إيش يقول المتابعين؟ متابعين أبو علي يقول نزوة، وأبو علي يقول يحده. أيوة هذه.
2: أيوة يحده. على زيدك من شعر بيت يا أبو عمر، يعني ذكركم إن اللي أسسه الإمام مالك بن فهم قبل الإسلام. هي ترى شي هي الولاية
1: عجبني. فكرة فيها فلق،
2: وفلق على نسبة إلى كهف جرنان.
1: أيوة أيضا كهف جرنان، والفلق نسبة إلى مالك بن فهم، من أشهر الأفلاق العمانية الموجودة طبعا. وأيضا نحن نتكلم عن 5 أفلاق طبعا. تم ذكرها.
2: أيوة.
1: أو قول إدراكها في قائمة التراث العالمي.
2: عرفتوا ولا ما عرفتوا؟
1: أيوة.
0: صحيح
1: اليونيسكو.
0: صحيح.
2: أيوة.
1: أقول الفلق على اسم مالك بن فهم.
0: مالك بن فهم كفي
1: إذا قلت.
2: إذا قلت بيعرفون. فكيف يا جماعة الخير، عرفتوا ولا ما عرفتوا؟
0: وأبو عمر المالكي يقول إزكي.
1: أبو عمر يقول إزكي.
0: أبو عمر يقول إزكي.
1: في اتصال معانا،
0: نشوف الاتصال،
1: استقبل الاتصال.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
2: الحمد لله بخير.
1: مبارك.
0: حياكم.
1: يا حيا الله بشرنا عنك.
0: الله يسلمكم. كيف الصحة إن شاء الله؟
1: الحمد لله. من يكلمنا؟ من معانا؟
0: معكم أبو حمزة، معكم في البرامج هنا.
1: يا مرحبا يا أبو حمزة، تشرفنا.
2: حياك أخوي أبو حمزة.
3: أهلا أبو حمزة.
0: حياكم الله.
3: من وين تكلمنا أبو حمزة؟
0: أكلمكم من مسقط.
3: حياك الله أبو حمزة، عرفت أكيد موضوع حلقتنا لليوم.
0: إيه نعم، بس أنا حبيت أشارك بخصوص
3: الولاية.
0: الولاية اللي ذكرتوها أتوقع أنها ولاية إزكي، والله أعلم.
1: آه ليش تتوقع إزكي؟ عطنا.
2: إيش تعرف عنها إزكي؟
3: عطنا معلومات كذا عن إزكي.
2: وهل سبق ورحتها؟
0: حسب الوصف اللي ذكرتوه في الداخلية وتحدها المضيبة وكذا من الشرق والغرب، فأتوقع أنها إزكي والله أعلم.
1: يلا تابعنا لين منتصف الحلقة إن شاء الله، بنعطيك شوية معلومات زيادة وبنشوف إذا إجابتك صحيحة ولا لا.
0: تمام إن شاء الله، بارك الله فيكم.
1: الله يحفظك. ها كيف الله. على موضوع حلقتنا اليوم؟
0: بخصوص الموضوع، يعني هو المفروض الإنسان ما يتدخل في الأشياء يعني التفاصيل ويشاركها الآخرين مثل ما ذكروا الأخوان.
1: نعم. وكيف أنت تضمن أن الشخص المقابل ما يحس بعدم اهتمام لأنك أنت ما تتدخل، أنت ما تسأله؟ كيف
0: لا، يعني حاول إنسان مثلا يعني يبتعد عن الموضوع بطريقة دبلوماسية، يعني بحيث أنه هذا الإنسان ما يشعر أنه هذا مهمل أو أنه غير مرغوب فيه. يعني
1: جميل.
3: طيب أخوي أبو حمزة، يعني كيف تفرق بين الاهتمام الجميل والتملك؟
0: التملك يعني أنك أنت تدخل في تفاصيل خاصة في الشخص هذا، يعني شيء ما يخصك معرفته يعني.
3: صحيح.
0: فيعني الإنسان يحاول يبتعد عن خصوصيات الآخرين.
3: صحيح.
0: يعني نفس الشيء يتقبل منهم في حدود.
3: نعم.
0: أما إذا بيتجاوز الحدود وبيترك المساحة، فمعناته اليوم الإنسان هذا يعني بيدخل معك في مواضيع دقيقة، بكرة في مواضيع أكثر.
3: أي والله.
1: صح فعلا.
0: فما في داعي، يعني الإنسان يحاول أشياء الخصوصية هذه يخليها خاصة له.
3: نعم. أكيد. وجميل هذه الخصوصية. يعطيك العافية أبو حمزة، شكرا لك اتصالك.
0: حياكم الله، أشكركم على هالبرنامج الجميل حقيقة.
2: الله يحفظك أبو حمزة، شكرا جزيلا لك.
0: الله خير. بارك الله فيك.
2: يومك سعيد، مع السلامة.
0: يومك سعيد،
2: مع السلامة. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم. تو الناس. ألو.
4: ألو.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام،
2: أسعد الله مساكم،
4: عيد أنوار أبرار
2: وكل طاقة
4: بعد
2: شبيبة.
4: أهلا
2: يا
4: أماني. أهلين وسهلين.
2: كيف حالك؟ كيف الصحة؟
1: أهلين أماني، شخبارك؟
4: الحمد لله نشكر الله.
1: أماني نذكرك إن اليوم الخميس، وين المود العالي اللي عودتينا عليه؟
4: ما حد.
1: أفا ليش؟ إيش مستوي؟
2: والله ماشي.
1: أيوة ماني ماني ماني كذا ما يصير.
3: أيوة ما يستوي.
4: أنا من ساعة جالسة أحاول إن أشبك الاتصال لأني في الإمارات.
1: أنتي أبوي خف علينا.
2: لا لا لا خلاص معذور.
1: يا أماني إنك في الإمارات اتصلتي فينا، هذا بحد ذاته يسعدنا نحن، إنك ما نسيتينا وحابة إنك تشاركيني.
4: ايوه اكيد اكيد.
2: خلاص يعني ما نعاتب يا اماني، ما نعاتب
1: بالعكس.
2: الله يسعدك يا رب. الله يحفظك يا رب. متابعة موضوع حلقة اليوم اماني؟ متابعة حلقة اليوم موضوعنا؟
4: وش في؟
2: متابعة يعني انا سالكتم متابعة الموضوع؟
4: ليش نزلت موضوعكم؟ لا ما متابعة.
1: اماني كيف تعطين الشخص مساحته الخاصة بدون ما تحسسينه انك انت مقصرة معه او قليل الاهتمام؟
4: اول شيء اطمن عليه بدون ما اني يعني انا اضغط عليه او شيء او انا اضغط او حاجة. بس اطمن عليه من بعيد لبعيد واحترمه وقت انشغاله وقت ضغوطاته. ما اكون انا افترض عليه بسلبية وكذا ان انت ما تريد تتواصل معي او كذا اشغله معي انا بعد. لا
2: جميل
4: انزين. وبعد يعني الاهتمام دائما اذا كان مستمر بكثرة الحضور افضل من انه يعني نتفادى. يعني
2: ما فهمنا هذه اماني، كيف يعني؟
4: كيف افسرها؟
2: الاهتمام يعني قصدك انتم مثلا
4: يعني
2: بدون ما يشعر الطرف
4: يعني
2: الاخر
4: يعني العلاقة تكون صحية، يعني انه يشعر بالامان.
2: ايوه
4: يعني ما انه هو اختبار مستمر حاله ان أيوة. انا كل مره براقبك او انك صح. انت لازم تكون معاي او انه لازم انت ما حد يشاركك غيري انا. لا
2: جميل.
4: أيوة. زين لو بختصر يعني هي اجمل العلاقه انها تكون انا موجود بس ما ان انا امسكك 24 ساعه
1: وما تكون الناشبله.
4: ايوه ما تكون في البلعوم
2: تتركي أيوة. يعني مساحة
4: أيوة.
2: انزين وبرايك مواقع التواصل الاجتماعي زادت من حدة هذا الشيء حدة التملك والسيطرة أمانة؟
4: من ناحية التواصل الاجتماعي هني تكشف أحيانا القلق والانعدام بعد في نفس الوقت أنه موجود أنه ما موجود
2: أيوة.
4: لأن هذا عنده علاقات وايد وهذا ما عنده يعني كذا تحس بقلق
1: أيوة. جميل أماني رائع يعطيك الصحة والعافية على الكلمات الجميلة
4: شكرا
1: وتسلمي على المداخله يا اخي
4: يعني تواصل مثلا انا بعثت له اوكي شاف المسج ما ردت ليش كذا وما عندهم اونلاين يعني انا خليت اهتمام ليش مهتموا فيني انا شكلهم مهتمين في حد ثاني
1: ايه بالضبط بالضبط ذكرناها حتى في سابق الوقت
4: ايوه كذاك يعني
1: يعطيك العافيه امانه شكرا ونتمنى لك ان شاء الله رحله سعيده يا رب
4: ان شاء الله
2: بالسلامه يا اماني
4: مع السلامه
2: الله يحفظكم شكرا جزيلا شكرا
4: لا.
2: طريق السلامة مع السلامة مع السلامة إذن ولاية وحكاية وموضوع حلقة اليوم ونذكرهم بأرقام التواصل عشان نطلع فاصل
1: قبل لا نطلع فاصل وقبل لا نذكر مواقع التواصل
2: في رسائل وكذا
1: في نقطة أريد أذكرها
2: تعقب عليها
1: أيوة.
2: صح إحنا نعقب على أيضا اتصال أبو حمزة أنا آسف
1: أنا أعفى عليك
2: يمكن في شيء أبو حمزة أيوة بالنسبة لأبو حمزة وأيضا أماني إذا كان في حاجة
1: إيه؟
2: قبل أن نطلع الفاصل
1: هو أنا من اتصال أبو حمزة ومن اتصال أماني ذكرت حاجة أبرار وعيد إنه
2: أيوة.
1: خطأ نفس الشيء نحن نقع في خطأ بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي
2: أيوة.
1: في فيديوهات كثيرة تقول لك والله إذا كنت خلنا نقول في علاقة مثلا زوجية عشان زوجك يضل دائما يهتم فيش اهملي
3: أيوة
1: لا تهتم فيش
3: التلاعب النفسي
2: والعكس صحيحة على فكرة العكس صحيح نفس الشيء بالنسبة مثلا وصايا للرجال
1: أيوة.
2: يتخذ هذا
1: غلط غلط غلط وهذا ما صح
3: أيوة.
1: وهذا حقيقي يدمر علاقات احنا لما نتكلم أيوة. انك تعطي مساحة ما معناته انك تهمل عمدا
3: ويكون في هذا التلاعب النفسي
1: وفي هذا التلاعب النفسي نحن نتكلم ان نحن لابد ان نحن نترك مساحة بوعي هذه سمة الوعي في هذا الموضوع جدا مهم لأني أنا ما جالس أترك مساحة عشان هذا الشخص مثلا والله مثل ما تقول هذه الدعايات المغلوطة إنه والله عشان يتعلق فيك فلان ولا عشان فلان ما يقدر عنك ترى ماشي منه أنت راح تهمله راح يحس بالإهمال الحقيقي
2: ومباشرة كذا خلاص العلاقة يصير فيها فتور
1: وتنتهي
2: بالضبط فتور وتنتهي
1: فبالتالي يعني هنا نحن نتكلم ترك المساحة بوعي كيف تحقق هذا الشيء في علاقاتك مستمعنا
2: وارجع أسأل يعني هل الطرف الأطراف هم الاثنين يعني محتاجين يدخلوا إلى مثلا هذه اللي هي نقول الدورات أو المحاضرات أو الأشياء السلوكية وكذا في مثل هذه
1: وايد يعني
2: هل مهم يعني
1: نرجع
2: من اللي هي طبعا الدورات الخاصة بالعلاقات وكذا
1: بالضبط
3: يعني نحن جدا
1: صحيح يعني المستمعين الحين عندنا مراكز كثيرة في سلطنة عمان
2: أيوة.
1: تهتم بهذا الجانب ما نبغى نذكر أي مركز معين لعدم يعني الإعلان ولكن في مراكز كثيرة
2: صح
1: في مراكز كثيرة هي مراكز لل ايش نقول للعناية النفسية وللنصائح الاجتماعية والأسرية والعلاقات الاجتماعية بالتالي انت لابد انك تحضر ويطرحوا دورات وخلنا نقول عن بعيدا عن المراكز ايضا في دورات اونلاين اللي ما يقدر انه يحضر هذه الدورات مثلا شخصيا هاي الدورات الاونلاين مستمعنا تزيد من ثقافتك ومن معلوماتك ويساعدك في اداره حياتك بطريقه افضل وخصوصا في مثل هذه المواقف لما تحتاج انك انت توجه بالطريق الصحيح كيف اني انا اتعامل مع علاقاتي بطريقه واعيه وصحيحه واراعي كل التوازن نحن لما نسال المتصلين ابرار وعيد ونقول لهم انت كيف تضمن انه هذا الإعطاء هذه المساحة ما راح يفهمها الشخص إنه إهمال التوازن
3: يكون في هذا التوازن ويكون في هذا الوعي إنه يعني مساحة خاصة بدون ما أنا يعني أقلل أو حتى مثل ما ذكر
1: لا أعدم ولا أزيد أيوة
3: وحتى أن يكون متفقين الطرفين مع بعض إن كيف تكون أصلا المساحة الخاصة بينهم
1: بالضبط بعد بالضبط صراحة لقلتها من بداية أبرار أصارح أتكلم أيوة.
2: زين هل يتقبل الطرف الآخر؟
3: لازم يتقبل إذا ما تقبل إذا مشكلة فيه ما مشكلة فيك
1: حرفياً حرفياً
2: على 9479995 رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوار أبرار عيد بدر وأيضا للمستمعين والمتابعين أنا من النوع اللي ما يخبر الآخرين بإيش يفعل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي فأنا دائما أكتم أسراري ما أحب أتحدث عنها بين الفترة، يعني إذا تكلمت بين الفينة والأخرى يعني كذا على فترات، عن ماذا أفعل يعني إيش اللي قاعد أسويه. هذه طبعا رسالة وصلتنا اليوم، اللي ما سمعنا صوته من هو؟
3: اللي ما سمعنا صوته أبو عمر سمعني.
1: عيسى.
2: أيوة عيسى. عيسى التميمي.
1: عيسى التميمي. عيسى يعني دام راس الرسالة
2: اليوم، راس الرسالة بشكل ما متفيق اليوم يكلمنا.
1: اسمح يا عيسى، أهم شيء سمعنا قرينا كلماتك يا عيسى.
3: يعطيك العافية يا عيسى.
2: الله يحفظك يا أخوي يا عيسى. أيضا رسالة من الأخ ياسر البدري يقول: احترام الخصوصية هو أساس أي علاقة ناجحة. وضع الحدود يخليك مرتاح، يحمي مساحتك الشخصية، ما تسمح لأحد يتجاوز الخطوط اللي ترسمها لنفسك، لأن الوضوح من البداية يمنع أي تدخل غير مرغوب فيه. شكرا لك يا ياسر. الوضوح من بداية العلاقة،
3: هذه لازم يعني يكون في وضوح، أيوة، في مصداقية، في صراحة بين الطرفين.
2: يعني
1: أبار من دقيقة
2: صح.
3: أيوة شايكم أغير بنتي أكون أخصائي أسري ونفسي.
1: بس لازم نسوي شيء أسسمنت عشان نضمن إنه هذه سوالف إن كل حد صار أخصائي نفسي.
3: لا لا لا، ضد والله، مصيبة جدا،
1: والله مصيبة جالسة تصير.
3: اللي متخصص ولا مو متخصص، ولا متعلم ولا مو متعلم،
1: بالضبط،
3: بس عشان يظهر في السوشيال ميديا يجيب لأي محتوى.
1: إيه والله،
2: مهنة من لا مهنة له.
1: ديروا بالكم.
2: أيوة. المحامي فاطمة مرة ثانية تقول: فعلا كثير حاصل، فعلا بالنسبة للعلاقات توتر بين الأطراف، يسمعوا نصائح مدمرة لحياة الشخص. لما نتكلم احنا عن اللي اكثر شيء في مواقع التواصل الاجتماعي يرجع طبعا لمثل هذه الدورات، او مثلا للكوتش او المدربين، فممكن يدخلوا في مثل هذه فيحصلوا مثل التوصيات اللي قلتيها انت انوار.
3: أيوة.
2: مثلا انك انت اهمل.
3: أيوة.
2: اهملي
3: ضد
2: كذا، بالطريقه هذه اكيد راح تنتهي العلاقه.
3: أكيد طبعا، والناس أجناس في النهاية أنوار وعيد، بمعنى إذا أنت سمعتي من أخصائي يتكلم في السوشيال ميديا، والله أهمل الشخص، تلعبي فيه، مرة بتعدي مرة قربي، إذا هي ويابت أمثلة إن أمثلة نجحوا في هذه الحيلة ونجحت العلاقة، ترى الشخصيات تختلف. صح. والناس أجناس، الناس مختلفين، أصابع إيدنا نحن ما سوى يعني. فإذا شيء مناسب حق طرف آخر أو شخص آخر، ممكن الشخص اللي معي ما يناسب هذه الشخصية.
1: صحيح.
3: فالأهم بدل ما نحن نشوف ونتعلم وناخذ الدروس بشكل عمياني من السوشيال ميديا، نحن نفهم أصلا وندرس شخصية اللي حولنا، الشخص اللي قريب مننا نحن.
1: صحيح.
2: وهذه أيضا رسالة من يعني أنا ما أعرف يعني بالنسبة
3: حسيت بيطلع فاصل.
2: لا لا مش الفاصل.
1: لا حسيت البكر وايد أدرجن طلعت الأوه. قول عيد إيش عندك؟
2: هين زين. تحية للأخ خليفة، شاعر خليفة الصائغ، بس عليك بالخير يا أستاذ خليفة. وأيضا مرة ثانية مريم بنت البحرين، نحن قبل أن نطلع الفترة الدينية لأذان المغرب معنا دقيقتين نتكلم حول هذا الموضوع. الناس الكثير اللي يقولك أن مثلا مواقع التواصل الاجتماعي
1: ولا ما في اتصال عيد، ولا بقول كلمة
2: في اتصال، بس هو ذكر بنفسه يعني بما أنه ما باقي. أيوة. إلا دقائق بسيطة. إيه. وتطلعوا لفترة الأذان، راح أرجع إن شاء الله تعالى بالاتصال، نقول باقي دقيقة،
3: باقي دقيقة
2: بيرجع إن شاء الله بالاتصال بإذن الله. يعني أنتوا الحين مضايقينكم موضوع أنه ما في اتصال؟
3: لا لا لا، أنا شفتك تتكلم يعني بالتليفون، قلت في اتصال.
1: أنت أنا كنت أكلمك وأنت رحت وخليت
3: وغنيت وتنهت
1: وخلاني.
3: لا يوم شفت هذه التهنيدة أنوار قلت له هو يبقى فاصل.
1: شوف
2: أوكي شوية
1: أنوار سوا بحالي، خبروني
3: شفت
1: أنوار أسوي.
3: شفت أنوار كيف يحترمك؟ قال لي سكتي، قال لي سكتي عشان أنوار تغني.
2: يعني ما الله أنت مقابلة
1: عشان لو أتكلم ما بيسمعني.
2: شوف يا أمراض أنا وأنت بسكت لما نسمع أنوار.
3: أوكي عيد. يعني أنا بسكت يومي بتغني، أنا بسكت بس بشوفك بتسكت ولا لا، إلا ما تقاطعي، إلا ما بتخبص اللحن، بتخبص الكلمات، بذكرك أنوار.
2: أنوار عارفة أني أنا أدعم منها في ذا الموضوع.
3: لا لا ما يغير الكلمات واللحن.
1: اللحن يا بوي أحسن لنا نطلع احنا الفترة الدينية أبرار. أحسن لنا. إذا مستمعين راح نطلع الفترة الدينية وراح نرجع لكم بإذن الله تعالى في إكمال فقراتنا اليومية.
5: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة أفهم 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: نمسي عليكم أكيد مستمعينا لكل من انضم إلينا على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار وفي الخميس الونيس. نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، كيف تعطي الشخص مساحته الخاصة وبدون أنك ما تحسسه بالتقصير، أكيد على 9473975 وعلى رقم الاتصال 24924. ننتظر مشاركاتكم جماعة الخير. أنوار عندها سالفة شكلها
1: ما شيء. والله سوالفي أنا كلهم
0: حتى استغربنا نوعيد.
1: سوالفي أنا كلهم سوالف إيش؟ سوالف تو الناس.
2: سوالف تو الناس. نعم. وسوالف الخميس مرة وناسة مرة. وناسة
0: طبعا. ايه. وناسة
1: يعني والله. أنا ما وناسة نزل معاشة. أيوة
2: ماشي ماشي. لا ما نازل.
1: اي والله صح. بعد ننتظر معاشة بابا. اذا مستمعينا نحن متواصلين اكيد معاكم، نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم عن يا ترى كيف تضمن ان تكون مساحة خاصة للشخص المقابل لك بدون ما يحس بعدم الاهتمام. كيف تضمن هذا الشيء يصير بينكم في علاقتكم وتحافظوا على علاقتكم وخصوصيتها؟ على 24999000 نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حيا الله. يا مرحبا، كيف الحال؟
3: حياك نوار، اخبارك؟
1: الحمد لله تمام. شو اخبارك؟
3: طيبين الحمد لله، نشكر الله الحمد لله رب العالمين.
1: الله يسلمك. من معانا؟
3: معاكم ياسر البدري. والله
2: المسا عليك بالخير
0: ياسر البدري. شو اخبارك؟
3: اخبارك شلون؟ انت بخير؟
0: الحمد لله بخير وعافيه.
1: سنوك
3: الله يعافيكم ان شاء الله. ابرار وعيد اخباركم
0: بخير وعافيه. بخير يا ياسر،
3: عساكم طيبين، عساكم خير.
2: أكيد بسمع أصواتكم يا غالي،
0: دائما نكون بخير.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: ها من وين تو البدري؟
3: حياك الله.
2: وين الحين؟ وين؟
3: والله موجودين
2: في مسقط. يعني هين أي مكان؟
3: والله الحين مستقيه إلى البلد. إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله درب السلامة يا رب.
2: وحطوا الناس
0: أهم شيء، تو الناس معاكم دائما.
2: رفيق درب. رفيق درب
3: أكيد. بدون كلام يعني أصلا.
2: الله يسعدك.
0: يعطيك العافية ياسر.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
0: هات علومك في موضوع حلقتنا اليوم.
3: والله أول شيء موضوع صراحة جميل يا أخي، لكن الحين المشكلة يعني سؤال يطرح نفسه، يعني من هذا الطرف الآخر؟ أول شيء يعني من هذا الطرف الآخر؟
2: ممكن الطرف الآخر يكون،
3: هل هو أخ؟ هل هو زوجة؟ هل هو زوج؟ هل هو صديق؟ هل هو يعني من بالضبط؟ من
2: في هذا الإطار أخوي ياسر؟
3: أيوة
2: في هذا الإطار. يعني ممكن نقول زوج وزوجة، ممكن نقول صديقين، ممكن نقول أيضا يعني صديقتين في هذا الإطار، وممكن نقول ممكن يكون الأخ نفس الشيء.
1: صحيح.
3: يمكن يعني يمكن، لكن أنا أقول يعني يحددها الطرف الآخر في كل مسألة. يعني
2: كيف
3: يتحدد على الطرف الآخر وإيش يعني، وإيش بالمكان اللي هو عندك؟ يعني هل هو يعني زوج، صديق، أخ، أي إن كان يعني. لأن اليوم في استشارة حتى حدث التداخل، يعني في استشارة يعني استشير شخص. يعني الحين يعني مثلا الحين أنا وعيد يعني من الطفولة استشيرة.
2: جميل.
3: استشيرة يعني كذا، يعني هي كذا يعني. لكن سالفة التملك أوقات توصل مع الأزواج يعني أكثر شيء يعني.
0: أيوة
3: كذا خبي، لا سوي كذي كذا يعني، هي كذا يعني يمكن يعني. بس لكن الصديق وكذا يعني تعتبر استشارة يعني عادية. يعني عادية.
1: أنت كلمتك نفسك تقريبا نفس أبو علي.
0: أبو علي أيوة.
1: يا صار
3: تقريبا كذي يعني، تقريبا كذي يعني. لكل شخص يعني حرية يعني.
0: إيه أكيد. يعني ياسر أنت تشوف إن يعتمد على حسب العلاقة أو نوع العلاقة. الصديق غير، الزوج غير.
3: صح، هي كذي يعني على حسب العلاقة أو على حسب الطرف الآخر. وإيش بالنسبة لك يعني؟ هل هو أخ؟ هل هو صديق؟ يعني أي كان يعني.
0: نعم.
3: يعني المسمى يعني.
0: نعم.
3: فيعتمد اعتماد كلي يعني.
0: طيب سؤالي لك ياسر، انك هل دائما تعطي الشخص القريب منك مهما كان نوع العلاقة مساحته الخاصة، ولا دائما تتواصل معاه على طول؟
3: لا لا لا لا، لازم تعطي كل انسان مساحة خاصة فيه. الا اذا هو استشارك يمكن ربما يعني. بس لكن انك تروح وتدخل في اشياء يعني خصوصيات، هذا يعني يا اخي هذه مصيبة يا أخي.
2: صحيح.
0: صح.
3: والله مصيبة، هذه مصيبة كبيرة يعني.
2: يعني كذا العلاقات ممكن بسرعة تنتهي مثل هذه العلاقات.
3: أصلاً ما توجد علاقة أصلاً. ما توجد علاقة عسب تنتهي يعني. لأنك الحين أنت تدخل كل خصوصيات وكل حاجة يعني.
2: يعني.
3: وأكله وكل شيء. من رايح وين طالع مع من يعني. يعني مش طيب يعني
2: هو هو طرحة. هو الطرف الآخر ياسر ممكن يعتبر هالشيء هو اهتمام يعني. هو جالس يعتبر ان هذا شيء اهتمام بس ما يدرك يعني الاشياء اللي من وراها.
3: بس اخوي عيد وقاتل بعض الاهتمام ترى يا اخي مصيبه دفتشينه بعد يملل يعني.
2: ايوه بالضبط.
3: يعني انت تسالني 24 ساعه وين رايح.
1: اي أيوة والله ما حاله صحيح.
3: هذه ما حاله
0: هذه نشبه حد ينشب لك.
1: الله يعطيك العافيه يا اخوي ياسر.
3: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: شاكر لك على المشاركه الجميله
3: ونسمع أصواتكم صراحة الجميلة يعني
0: ورائعة
3: دائما يعني.
0: الله يحفظك يا رب. الله يسعدك يا رب.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
2: شكرا لك يا ياسر. شكرا لله.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
3: بارك الله فيكم.
2: في أمان الله. طريق السلامة إن شاء الله.
3: الله يسلمكم إن شاء الله وكل خير يا رب.
2: مع السلامة. يقول أصلا ما فيها علاقة.
0: أيوة
2: ما ممكن إن احنا نسميها علاقة دام الموضوع
0: في نشبة.
1: اي والله
2: وين رايح وين جاي وين انت.
0: هذا الاختناق هذا يعني خنقه
1: حقيقي. أيوة. خنقه يعني بالمعنى يعني يمكن افضل وصف لهالشيء خنقه
0: يعني. شوف انت اذا تبغى شخص
2: صحيح
0: والله اذا تبغى شخص يبتعد عنك انشب له لين ما هو يمل ويسوي لك بلوك. هذا خط هذا اعطيكم
1: خط حلوه لكن واحد ما روم او اني يبتعد عني بعد لازم انشب له ما فيني
2: يا جماعه. لا تسمعوا نصايح ابرار.
0: أنا بنفسي أقول لكم لا تسمعوا النصايح
1: كلنا عيد جلينا من هالسيرتيفيكيت
2: الشهادة من شوية كانت بعض
0: لا جد
2: شهادة تدريب وكذا
0: لا جد عشان يعني الشخص يبتعد عنك انشب له. ليش؟ لأن ما في حد يحب إنه شخص يعني قاعد له كذا على البلعوم.
2: أيوه
0: هين رايح هين يا يضغط عليك. هاي ما علاقة
2: ترى
1: وهقة
0: هاي صار توكسيك أصلا
2: شيء ما يطاق. ها وعاد اليوم الخميس.
0: اي والله
2: خفوا شوي خفوا على بعض.
1: اي والله
0: خف على بعض يا جماعه الخير.
2: نروح
0: السريع شو رايكم
1: ابرار نطايحها شريره.
0: لا يا جماعه الخير امزح معاكم بالعكس.
1: زين زين زين نروح على السريع مستمعينا ولا ابرار بتعطيكم نصايح زياده
0: يا متابعين انوار ومتابعين شبيبه. خلونا نروح على السريع ما افضل قبل اجيب لكم نصيحه ثانيه وشريره.
1: احسن اقول
2: اذا مستمعينا الكرام نروح على السريع قبل غرايب. موضوع اليوم بين الورق والسماعات العلم يحسم أيهما أفضل القراءة أم الكتب الصوتية. مع تسارع وتيرة الحياة وضيق الوقت بات كثير طبعا يلجأ إلى الكتب الصوتية كبديل عملي للقراءة التقليدية. لكن يبقى السؤال مستمعينا هل يمنح الاستماع إلى كتاب الفوائد والمتعة نفسها طبعا اللي توفرهما القراءة نفس طبعا لما نستمع لكتاب في كتب صوتية نستمع لها بدون ما نفتح اللي هي الأوراق أو الكتب الورقية هل هي نفس المتعة؟
1: شمل أكثر من 2000 بالغ بالتعاون أكيد مع أحد المواقع في استطلاع حديث أجرته مؤسسة أحد المؤسسات للاستطلاعات أظهر أن 51% فقط قرأوا كتابا خلال الشهر الماضي فيما كان السبب الأكثر شيوعا هو ضيق الوقت. بالمقابل استمع واحد من كل 6 أشخاص إلى كتاب صوتي خلال الفترة نفسها. ورغم انتشار الكتب الصوتية لا يزال الجدل مستمعينا قائما حول اعتبارها شكلا من أشكال القراءة وإذ يرى 40% من الأمريكيين أن الاستماع إلى كتاب لا يعد قراءة فعلية.
0: وأيضا في دراسة دعمت هذا الخبر مستمعينا والتي نشرت عام 2019 وهذه يعني طبعا استخدمت بتقنية التصوير بالرنين المغناطيس الوظيفي لمراقبة نشاط أدمغة متطوعين أثناء قراءتهم واستماعهم إلى القصص نفسها. وأظهرت النتائج مستمعينا أن خرائط النشاط الدماغي كانت متشابهة إلى حد كبير في الحالتين ما يشير إلى أن الدماغ يعالج المعاني والمعلومات اللغوية بالطريقة نفسها تقريبا سواء عبر القراءة أو الاستماع. ودعمت أيضا مستمعينا دراسة أخرى نشرت عام 2024 في دورية هذه النتائج مؤكدة أن مناطق الدماغ المسؤولة عن فهم الكلمات والسرد القصصي تنشط بالطريقة نفسها تقريبا أثناء القراءة والاستماع.
2: ولذكرته طبعا هي مستمعينا الكرام أبرار كوميونيكيشن بيولوجي، لكن رغم هذا التشابه العصبي يرى عالم النفس التنموي روبرت ستيرنبرغ أن القراءة التقليدية قد تمنح فوائد معرفية أعمق على المدى الطويل. ويؤكد ستيرنبرغ أن القراءة تمنح الدماغ دعم بصري مهم مثل رؤية شكل الكلمات، طريقة كتابتها، إضافة إلى سهولة العودة إلى الفقرات المهمة وربط المعلومات بمواقعها داخل الصفحة.
1: في حين مستمعين أشار تحليل علمي أجري عام 2022 وشمل 46 دراسة إلى أن الأشخاص الذين يستمعون للكتب دون التحكم بسرعة السرد يحققون نتائج أقل في الفهم العميق واستخلاص الاستنتاجات مقارنة بالقراء. ويفسر الباحثون ذلك بأن القارئ يستطيع التوقف وإعادة قراءة المقاطع الصعبة والتأمل في المعلومات، بينما يجبر المستمع غالبا على مواكبة سرعة الراوي.
0: أما مستمعينا، ترى الكتب الصوتية هنا يختلف الموضوع، لأن الكلمات تمر بسرعة، ما قد يقلل من فرص التعلم العميق خصوصا عند مواجهة مفردات جديدة أو أفكار معقدة.
2: إنزين أنوار أبرار، مع القراءة من الكتب الصوتية،
1: الكتب المقروءة،
2: الكتب
1: القراءة
2: اللي هي القراءة يعني القراءة. الأوراق.
0: تحية لتطبيق عين وزارة الإعلام، لأن بسببها أنا تعرفت على إصدارات عمانية وأسمعهم صوتية
2: من خلال الكتب الصوتية.
0: أيوة.
2: في فرق لما ترجع مثلا الكتاب العادي.
0: شوف أنا بقولك شيء، تغريبة القافر أنا قريته أيام ما كان مرشح للجائزة.
2: حلو.
0: لكن استوعبت أكثر واستوعبت القصة لما سمعت
2: صوريا. شفتيها صوتك
0: سمعت كان الزميل أحمد كلباني.
2: نعم. تحية له،
0: لكن الزميل محمد وأيضا رشا البلوشية كانت أيضا من ضمن في الرواية.
2: أيضا
0: يعني طريقة اللي هو طريقة التمثيل الصوتي عندهم خلاني، وطريقة السرد خلاني فعلا أندمج بقصة تغريبة القافر.
1: ولكن أبرار هذا ما مثال صحيح بالنسبة لك، لأنك أنت قرأتي ثم سمعتي. إحنا نريد سمعا خالصا أو قراءة خالصة.
2: زين كلامك أنوار مهم جدا. نفس الشيء أنا ممكن تقصد هنا نفس الوضع، إن أحيانا كل ما نكون مثلا مستعجلين في أشياء مثلا عقدنا، أو إن ما موجودين في مكتب مثلا معين أو في مكتبة أو في أي مكان، فبالتالي إحنا مثلا نكون في سفر أو في مشوار ممكن نستخدم هذه الكتب الصوتية.
1: صح، أتوقع أبرار وايد تسوي الحركة.
0: سوي هذه لما في المكتب مثلا وأنا أشتغل على الكمبيوتر أسمع شيء، فمن باب التغيير أسمع الكتب الصوتية من منصتين.
1: وصح كلام يعني كلامكم اثنينكم أبرار وحيد، انه احيانا بسبب ضيق الوقت يحتاج الشخص، وانت ما تقدر انك تجلس في مكان وتمسك كتاب.
2: صح.
1: بالتالي انت ماشي في الطريق تسمع كتب صوتيه، بالله تسمع مثلا اغاني او شيء. صح. شيء ممكن يضيف لك
0: من باب التنويع بدل ما كل اغاني.
1: التنويع تروح جيم، جالس تلعب رياضه، يلا اسمع شيء صوتي. اعرف ناس وايد يسمعوا كتب صوتيه وهم يلعبوا رياضه. فبالتالي احيانا كل واحد له مكانه.
2: صح، يعني ما لنا غنى نقول على الاثنين،
0: ما لنا غنى على الاثنين،
2: الظروف اللي يعني توام.
0: لكن ايوه جمال وفائدة الكتب الصوتية لما تكون في المكتب، لما تكون تسوق في السيارة.
1: صح،
0: فهنا انت يعني تندمج، عرفت،
1: وتحس بقيمة الطريقة اللي انت جالس تسمع فيها الكتاب.
0: ايوه، وبعد يعتمد على الشخص اذا كان الانسان سمعي.
1: صح،
0: يعني مثلا انا وايد انسان سمعي، وايد احب اسمع بالضبط. كتب صوتية. صح. اذاعات، بودكاست.
1: بالضبط.
0: فبالعكس يكون شيء حلو، لكن الانسان البصري فيقول لك لا انا ما
2: تستغل. حتى في الدراسه هذه اللي قرتها الام بي ار، انه 51% قرأوا كتاب خلال الشهر الماضي.
1: أيوة.
2: في مكان السبب الاكثر شيوعا هو ضيق الوقت.
1: أيوة.
2: يعني اللي تكلمنا عنه انه الواحد ما يمكن يكون ما عنده وقت.
1: بالضبط.
2: وفي مكان اخر ممكن لظروف معينه.
1: بالضبط.
2: يفضل انه يستمع الى كتاب صوتي افضل ما يمسك يعني كتاب ويقرا.
1: صحيح،
2: فكل واحد عاد يشوف الطريقه المناسبه.
1: ايش رايكم نكمل الدراسه؟
2: نكمل الدراسة.
1: إذا مستمعينا، تشير دراسات أيضا إلى أن كثيرا من الناس يستمعون إلى الكتب الصوتية أثناء القيادة أو ممارسة الرياضة أو أداء أعمال منزلية، وهو ما يؤدي إلى تشتت الانتباه وانخفاض القدرة على استيعاب التفاصيل مقارنة بالقراءة المركزة.
0: لكن أنوار، متى تكون ومستمعينا أيضا وعيد، متى تكون الكتب الصوتية خيارا مناسبا؟ مثل ما ذكرنا وبحسب الدراسات أيضا مستمعينا، تبدو الكتب الصوتية خيارا جيدا في حالات القراءة الترفيهية أو استثمار وقت التنقل أو ممارسة الرياضة مثل ما ذكرت أنوار، أو الاطلاع على كتب قد لا يقرأ الشخص ورقيا أو ممكن ما تكون متوفرة ورقيا.
2: في المقابل مستمعينا تبقى القراءة التقليدية الأنسب عندما يتعلق الأمر بالنصوص المعقدة والمواد التي تتطلب تركيز عالي والمعلومات التي يرغب القارئ في تذكر تفاصيلها بدقة. في الختام ختام هذا الخبر مستمعينا إنه هذه الدراسة ما تدعو للتخلي عن الكتب الصوتية بل تؤكد أهمية اختيار الوسيلة الأنسب وفق طبيعة المحتوى والهدف من القراءة أو الاستماع. ذكرتي أنوار اللي هي مسألة الرياضة، في ناس يعملوا رياضة، أنا لاحظ كم مرة
1: صحيح
2: استخدمي
0: بسماعات
2: اللي
0: هي أيوة. بس أنا عندي سؤال أنوار، أنا لاحظ أن في ناس يقولون أيوة أنا سمعت البودكاست الفلاني لما كنت أمارس الرياضة، سمعت كتاب وما إلى ذلك، أستغرب ليش؟ لأن أنا طبعا لما أسوي رياضة، طبعا هذا شيء نادر، لما أسوي أحب أسمع الأغاني الحماسية اللي تخليني وايد أتحمس، فكيف الناس مثلا تسمع كتب صوتية وأشياء هادية؟
1: هو يعتمد على الشخص، بس مثل ما أنت قلتي إذا كان أنا عندي تمرين خفيف أسمع هذه الأشياء، أسمع بودكاست، أسمع برنامج توي الناس، أسمع شيء هذيك الساعة. إذا كنت أحيانا أحتاج أن أسمع برنامج توي الناس أنا وفي أي وقت فأفرياضتي أسمع، لكن إذا كنت أسوي تمرين ثقيل
0: يعني مثلا تمرين كارديو،
1: مثلا كارديو اللي هو مثلا خلينا نقول هيت كارديو اللي واجد هاي انتسيتي،
0: أيوة أيوة.
1: هذا لا، هذا يحتاج للموسيقى تضرب في الرأس
0: كذي أنا أقول أيوة. يعني أقول كذا لازم الحماس موجود.
2: مساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير، وحياكم الله أيضا اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي. هذه تحية للأخ أحمد أبو علي، وأيضا تحية لميزون بنت عيد.
1: ميزون اخبارك يا ميزون؟
0: يا ميزون،
2: ميزون عامله ربشه مثل ما يقولوا في هذه المنصه،
1: سوي لهم زعقه على قولت ابو عمر
0: انت كيد ما شاء الله الله يخليها لك
1: الله يحفظها يا رب.
2: وهم الشباب معاها طبعا على تواصل معي يردوا عليها زين
1: الله يحفظك يا ميزون
2: ناصر، اللهم امين انوار ويحفظك يا رب. ناصر يقول وين ابرار؟ ابرار موجوده
0: افا ترى، شوف هذا
2: ابرار الحين جالسه تعطينا يعني اليوم في موضوع الحلقه وحتى في موضوع هذا.
0: يا ناصر في... اني نشف حلقيه بشرب ماي من كثر ما يس اتكلم لكن عيد لاحظت حتى المتصلين تعودوا على اني ماي ميزون بعدهم الى الان ماي ميزون بين صوتي وصوت انوار، بس سمعوا صوت بنت خلاص انوار انوار
2: الا انا عارفه اميز بينكم
0: يعني. عيد هو بعيد الشر عذا ما ميزت
1: والله صورك بعدك ما تعرف ميز عيد عاد انت لما تسمع ابرار تقول لك انا سالت هي انوار سالت هي
0: وما ولاي وحكايه يقول يحدهي من الشرق ويحدهي من الغرب وعلوي وحادر وساند
2: عشان كذا الناس ما عرفتكم صارعتوا تتكلموا انتوا عاد لكنا واحده يعني. زين احمد يقول احمد يقول الماده المكتوبه ممكن ارفاقها بعكس الصوتيه في اي ماده او موضوع، الماده المكتوبه يعني بامكان قصده مثلا استنساخها وكذا.
1: مره ثانيه
2: الماده المكتوبه ممكن ارفاقها بعكس الصوتيه،
0: لا حتى الصوتيه
2: في اي ماده او موضوع.
0: لا
2: وبعد يقول هنا طبعا في البدايه قال او ارفاقها في اي غرض سواء كان بحث او تقرير او غيره.
0: من صاحب المشاركه؟
2: احمد ابو علي.
0: احمد طيب احمد ترى مثل ما في تطبيقات احمد ابو علي ولا ابو حمزه
2: ابو علي
0: لهم الاثنين زين فلان شوف في تطبيقات اللي هي تدعم البي دي اف، في تطبيقات تدعم المواد المسموعه فيعني يقدر يرفقهم في كل وقت، مثلا وانت تبى تسير الطايره تبى اي مكان وتسمع مثلا تبى تغير عن المواد الموجوده في الطايره تقدر تسمع المواد المسموعه من تلفونك.
1: ابرار هو يتكلم اذا كان يسوي مثلا بحث او مشروع
0: اوكي
2: دراسه
1: ممكن يرفقها.
0: فهمت ايوه صح،
1: برزنتيشن ممكن ترفقها لكن
0: كدراسه او بروجكت
2: صح صعب مثلا استنساخها وكذا ارفقها في البحوث او في التقارير، هذا عقاب وغرائب ويبقى كل واحد
1: على فكره. انا
0: اكثر شيء عجبني
1: كلام صحيح انه اذا ماده معقده لا تقول لي اجلس اسمعها، معقده تحتاج تحليل، تحتاج تمسك ورقه وقلم،
2: تركيز وتركز على الكلمه، احيانا على الكلمه
1: الكلمه في الاستماع تمر، تحتاج شيء خفيف لما تسمع ما تحتاج كتب ثقيله
2: مثل ما قلت
1: انا اتفق مع الدراسه.
2: حتى بالنسبه احنا واحنا نقرا الخبر يعني في بعض الكلمات باللغه الانجليزيه وبعض الكلمات باللغه العربيه يعني ممكن الكلمه وانت صوتيا تسمعها تمر عليك كذا، بس بينما انك يعني تطلع على المكتوب أيوة والمقروء وكذا أيوة افضل انك تعرف هذه الكلمه مثلا ايش تقصد وكذا
1: أيه
2: ممكن ترجع وتحللها، ممكن ترجع وتعرف مثلا اي يعني اي نقول مثلا هذه الدراسات هي من جهات معنيه صح
0: أيوة.
2: احنا احيانا بالصوتيه انا ممكن اسمع أسمع كذا مؤسسة أو دراسة قالتها مثلا في أمريكا أو مثلا مثل ما نقول كوميونيكيشن اللي هي
0: بيولوجي
2: أيوة أو بيولوجي
1: أيوة.
2: ممكن أحيانا أن بعض الأحرف يعني حتى في النطق يعني يختلف أيضا هنا أيه. هنا نجي على النطق مثلا أيوة. وقت القراءة وقت الاستماع كذا أيه. في كلمات أحيانا تكون ما واضحة
1: في الاستماع ممكن
2: في الاستماع
1: ممكن مرة بوزيتيف ثانية ناحية أيوة. إيجابية إن راح أتعلم طريقة النطق الصحيحة من
2: ممكن
1: الاستماع
2: يعني صح فعلا من ناحيتين
0: من ناحيتين هنا مفيدات ترى
1: طبعا في النهاية الفائدة تعم الجميع سواء كانت القراءة أو كانت الاستماع وأنت مستمعنا لابد أنك تختار الوقت المناسب والهدف المناسب من هذه الخطوة اللي هي القراءة أو الاستماع للكتب الصوتية.
0: أنا يعني فضول قبل أن نطلع فاصل عيت الشيء اللي ضحكك أنا بأضحك أبغير المود لو سمحت فضحكني
1: ضحك هي
0: ايوه احس حد من المتابعين قال شيء وضحكت
2: ابو احمد لما قال يقول احنا ذكرنا
0: أيوة.
2: انت تسالي تقول ابو حمزه ولا ابو علي
0: هي عشان المقلب لسه واحد أيوة. نحن
2: انا ما لي دخل يا اخوي احمد اذا عندك
1: نعم هذه مرة عزمنا انا وابراهيم مره عليك
2: ابدا
1: اذا مستمعينا هذه كانت اخبار عجائب وغرائب في على السريع رح نطلع لفاصل وراجعين لكم باذن الله نستكمل فقراتنا.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. معاكم وفي ساعتنا الثالثة، ومتبقي تقريبا 37 دقيقة على ختام حلقة اليوم الخميس اللي ما ودنا طبعا تنتهي هذه الحلقة، ولكن لظروف أحكام وللأوقات أحكام. مستمعينا خلينا نروح لطبعا ولاية نزوة، وتحديدا إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة. معنا عبر الاتصال نبأ بنت غانم بن سالمين القريني، عضو في حملة نصلة من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، للحديث أكثر عن هذه الحملة. السلام عليكم ومساك الله بالخير نبأ، كيف حالك؟
1: وعليكم السلام، مساء الخير، أرحب جميع المستمعين الكرام وأتقدم بالشكر لبرنامجكم على هذه الاستضافة، وسعيدة جدا بتمثيل حملة نصلة اليوم.
0: أهلا وسهلا نبأ، أمس كان حفل الختام، ختام أنشطة حملة نصلة عفوا.
1: فعلا الحفل الختامي لحملة نصلة كان بالأمس يوم الأربعاء،
0: نعم،
1: تحت رعاية الدكتور حافظ بن أحمد أبو سعيدي نائب الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية. تضمن البرنامج عدة فعاليات وأنشطة، منها جلسات نقاشية.
0: جميل.
1: إحدى الجلسات كانت بعنوان مستقبل العلاقات العامة بين التحول الرقمي وواقع سوق العمل، بحضور العقيد ركن جوي خالد بن سليمان الخروسي مدير التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.
0: جميل.
1: حيث قام بالإفادة يعني بدور العلاقات العامة في الميدان،
0: نعم،
1: من التوجيه المؤسسي إلى التمكين المهني.
0: جميل. نبأ كذا ندخل أيضا مباشرة في التعريف بحملة نصلة. التعريف أو هذا الاسم، كيف نربط بين الاسم والعلاقات العامة بجامعة التقنية؟
1: بداية حملة نصلة هي مبادرة توعوية من طلبة تخصص العلاقات العامة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة.
0: جميل.
1: تهدف إلى إبراز أهمية العلاقات العامة في المؤسسات والمجتمع، وقد تم اختيار اسم نصلة ليعكس فكرة الربط والتواصل، حيث أن النصلة تكون بداخل الخنجر. الخنجر هنا يمثل. جميل. المؤسسة.
0: نعم.
1: فإن النصلة تمثل قسم العلاقات العامة، فكما أن النصلة هي مصدر القوة والحماية والتأثير في الخنجر، فإن العلاقات العامة أيضا هي التي تبني سمعة المؤسسة وتحمي صورتها أيضا وتؤثر في الجمهور والمجتمع. ورغم أن النصلة تبقى غالبا داخل الغمض، إلا أنها الجزء الأهم، وكذلك العلاقات العامة تعمل غالبا خلف الكواليس لكنها تدير صورة المؤسسة باستمرار.
0: يعني هذا التعريف لاسم الحملة، اسم حملة نصلة يعني، وسبب إطلاقكم الحملة هو التركيز على أيضا أو علاقتها بالعلاقات العامة
1: فعلا.

0: تتجلى أهمية العلاقات العامة على قدرتها في ردم فجوات التواصل بين المؤسسة ومحيطها وبناء جسور من الثقة ودعم صناع القرار برؤى دقيقة، إلى جانب دورها في إدارة الأزمات بكفاءة.
1: جميل.
0: تهدف الحملة، ننتقل إلى الأهداف الحملة.
1: الهدف من الحملة، نعم.
0: تهدف حملة نسلة إلى إحداث أثر نوعي في الوعي المجتمعي تجاه العلاقات العامة.
1: نعم.
0: من خلال إبرازها كعنصر استراتيجي يصنع الفارق في نجاح المؤسسات واستدامتها، وليست مجرد وظيفة مساندة، كما تسعى الحملة إلى تمكين الشباب والطلاب معرفيا ومهاريا وتعميق فهمهم لهذا المجال الحيوي بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل. هنالك يعني لدينا هدف أسمى من حملة نسلة،
1: اللي هو
0: يتمثل في المساهمة في تأسيس أول جمعية متخصصة بالعلاقات العامة في سلطنة عمان، لتكوين كيان مهني يجمع المختصين والمهتمين، ويقود تطوير هذا المجال ويرسخ مكانته كأحد الركائز الأساسية في بناء مؤسسات قوية ومجتمع واعي.
1: جميل. يعني طلبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، هدف طبعا تكوين أو تأسيس هذه الحملة هو إنشاء أول جمعية للعلاقات العامة في سلطنة عمان، كذا نبأ؟
0: المساهمة.
1: جميل.
0: في إنشاء.
1: جميل. للأكيد للحملة هناك أنشطة متنوعة ومتعددة، لو تخبرين عنها نبأ.
0: فعلا. تقدم الحملة مجموعة من الأنشطة التفاعلية، أبرزها إطلاق مجتمع رقمي يجمع المهتمين بالعلاقات العامة.
1: نعم.
0: تنظيم جلسات نقاشية مع مختصين في المجال، تقديم أيضا ورش وفعاليات تفاعلية في الجامعة نفسها وخارجها، تنفيذ تجارب ميدانية تعرف الطلاب على الواقع العملي مثل الزيارات التي قمنا بها لشركة روابط للعلاقات العامة وشركة زينة، أيضا إطلاق مسابقة لأفضل شركة ناشئة في مجال العلاقات العامة. قمنا بإدارتها في الحفل نفسه.
1: جميل.
0: بالأمس وإعلان النتائج، فعلا كانت مسابقة جدا مثرية بالنسبة للطلاب.
1: جميل. هذه المسابقة الأولى اللي تطرحها منصة أو حملة نسلة؟
0: فعلا المسابقة الأولى،
1: النسخة الأولى يعني.
0: نعم.
1: في إضافة حاب تضيفيها نبأ من خلال هذا اللقاء؟
0: الهدف من اللقاء، أريد أضيف للمستمعين، الهدف ليس فقط تقديم معلومات أو النشر عن الحملة،
1: نعم،
0: بل هو يعني لنشر تجربة عن العلاقات العامة وإيصال رسالة معينة للجمهور عن العلاقات العامة في ميدانيا وأكاديميا أيضا.
1: نعم. إذن نبأ بنت غانم بن سالمين القريني، عضو في حملة نصلة من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، شكرا جزيلا لك نبأ.
0: شكرا لكم على الاستضافة.
1: شكرا، في أمان الله، مع السلامة.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: أين من جديد مستمعي تو الناس، وأكيد في النصف ساعة القادمة بإذن الله هي النصف ساعة الأخيرة من برنامج تو الناس يوم الخميس في آخر يوم من أيام الأسبوع. أتمنى إن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا بفقراتنا المتنوعة، وما زلنا مستمرين معكم في فقراتنا القادمة. وتكلمنا قبل طبعا جملة فواصل عن ولاية وحكاية، وتكلمنا عن ولاية في محافظة الداخلية.
1: محافظة الداخلية،
0: أيوة.
1: وما نعرف هالمستمعين، في إجابات وصلتنا منها بالاتصال.
2: يا ربي جماعة الخير، برفع عني تظلم حق أستاذ سالم.
0: دقب ميوت أنا أقول لك.
2: يا ربي أفا يا أنوار، وأنا دافع عنك
0: صراحة. دق ميوت صراحة. أي حد للأبرار،
2: أيوة.
1: الحين أنا أخلي أبرار وأنوار بعدهم.
0: أيوة بس زين الأبرار لا حد
1: يزعلها. أهلا عليكم بالخير مستمعينا الكرام، وبكل طبعا من نظام لمتابعة برنامج تو الناس. احنا معاكم في 25 دقيقة المتبقية من البرنامج، صح أنوار؟ 25 صح؟
0: لا 24.
1: أربعة وعشرين.
2: يا رب لازم دقة دقيقة.
0: أيوه. على فكرة هو كان يختبر.
1: خلينا نقول مستمعي الكرام طبعا بما أنه أنوار ذكرت أن احنا راح نكمل معاكم فقرة ولاية وحكاية، نكمل من بعض المعلومات طبعا الخاصة بهذه الولاية. مستمعينا هذه الولاية تضم عدة قرى، أتوقع أنكم في جزءنا الثاني اللي ما عارف هذه الولاية راح يعرفها الحين. عدة قرى من أشهرها الحميضيين وسوق القديم وقلعة العوامر وحبل الحديد وحارة الرحى والنزار واليمن والحميضة والعاقل والسياحي وشافع ومغيوث وسدي والسليمي وإمطي والقريتين وسيمة ومقزع والحليو. وقيل إنها سميت بهذا الاسم مستمعينا لأن أهلها كانوا أول من أخرج الزكاة. عرفتوا هذه الولاية؟ أول من أخرجوا الزكاة. هيا الوار.
0: ايوه هو من اخرج الزكاة، والمتابعين يقولوا اهم شيء قرية اليمن. يلا نكمل. إذن مستمعين تشتهر ولاية بأنها أقدم المستوطنات في عمان، ولعلها أنشئت قبل النزوة. وتوضح الرسومات والنقوش الموجودة على جدران الصخور والكهوف بوادي حلفين كما استدل عليها علماء الآثار، والتي تعود إلى العصر الحجري.
2: وأيضا مستمعين هذه الولاية كسائر الولايات تشتهر أيضا بعدد من الصناعات والحرف التقليدية كصناعة دبغ الجلود والغزل والنسيج وصناعة الفضيات وصناعة أيضا السعفيات، وما ننسى طبعا تجار هذه الولاية عاد معرفين داخلي بشكل عام بالتجارة. فبالإضافة للتجارة في أيضا عندهم البناء والأعمال الخشبية والحدادة، ومن أبرز فنونها الشعبية والتقليدية هي فن الرزحة والعازي والمبارزة بالسيوف.
1: إلا أنا ما تأجر بس
2: عيد. صح تعال الحين تبعد
0: أنا طالع. ليش يا عيد؟ ليش ما يعني أهالي ولاية كلهم
1: هو العقل التجاري، لكن
2: هي معروفين هالداخلين العقل التجاري.
0: يقول خصوصا هاي ولاية من قديم الوقت معروفين بالتجارة.
1: هي والله
0: إذا خلاص ما مشكلة، الحمد لله الرزحة العازي يلك فيهم
2: عندك التوقع.
1: عبد العزيز
2: شكله ما عنده
1: الريامي قال يزكي. هاي عبد العزيز شكله من يزكي عبد العزيز.
0: اي والله
1: خصوصا لما تكلمنا على الولايات
0: او الريام قايل اللي هو قريه اليمن، والمهلهل من يزكي فهو مستانس.
2: ايوه عشان كذا قال قريه اليمن.
0: ايوه انا اليوم احنا ماخذين يزكي في ولايه وحكايه،
1: وابو عمر نفس الشيء في الاتصال قال ولايه يزكي،
2: وايضا توقع ياسر البدري واحنا متصلين قال ولايه يزكي.
0: لا
1: وقلنا ما شاء الله انه طبعا مالك بن فهم اول ما نزل على يزكي طبعا انشا او اسس فلك اسمه فلك الملكي على اسمه، وهذا الفلك طبعا يعد من اشهر او الخمس افلاك طبعا الافلاك العمانيه بشكل عام، ولكن نقول من الافلاك الخمسه اللي ادرجت الافلاك الخمسه العمانيه اللي ادرجت الى قائمه التراث العالمي اليونسكو فلك الملكي. أكيد ما جيتوها
0: إزكي.
2: إزكي
0: أنا لا أنا رحت وادي حلفين.
1: ما يصير
0: أنا رحت وادي حلفين.
2: إزكي ميتي
1: أشهر الأودية.
0: أشهر الأودية أسمني خططت في الطفولة.
2: عندي سؤال عيد، إذا رحت نصب سماي الأمر صب إزكي ولا لا؟
1: أنت إذا تبغي تروح نزوة وتروح هذيك الأماكن أكيد أنت تمر الحين تطلع منها.
2: مريت على إزكي خطافي يعني ما أندخل
0: لا بس ما بعد سمايل،
1: ترى هي من بعد سمايل
2: يعني أنا في الداخلية رحت رحت نزوة ورحت سمايل ورحني فنجة اللي هي في بدبت قلت لها أيوة. لكن إزكي ما رحناها بس ما أعرف إذا ما
1: أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم
2: بني إن شاء الله.
1: وبهالمعلومات اللي قلتوها اليوم أنتم للمستمعين والمتابعين أكيد هذه الولاية في محافظة الداخلية ولاية إزكي وبكرة إن شاء الله ما بكرة يوم الأحد
2: شمال الباطنة جامعة الخير
1: بروح شمال الباطنة
2: بروح
1: شمال الباطنة
2: الداخلية يومين على التوالي
0: لكن ما بنروح السويق اللي بيعرفونا أبرار بنمر يعني واضحة نروح شمال الباطنة وبعدين نروح السويق بعد
2: بنشوف نحن بنفكر في الموضوع
1: احنا نقول خلينا نقول ولايات محافظة شمال الباطنة من السويق من السويق الخابورة واحنا ماشيين ها اللي ما يعرف طبعا اللي ناويين يروحوا
2: شناص يوصلوا صحم صحار
1: الخابوره صحم صحار لواء شناص
2: سته فشي من هالست الولايات الاحد بنكون فيها ان شاء الله
1: خلاص سته لكن خلاص احنا صحار تكلمنا عنها ترى ولاية صحار تكلمنا عنها
2: ما تكلمنا
1: عنها
2: يوم اللي جيت معكم ما تكلمتوا عنها
1: صحار ما تكلمنا
2: لا ما تكلمتوا في رمضان
0: يوم
1: اني ما معكم صح في ليالي الشبيبه في رمضان
2: الموضوع مختلف
0: زين عيد
1: بنروح ان شاء الله
0: بس ما يوم الاحد عاد خلاص
2: شيء الاحد شمال الباطن
0: مشي الاحد شمال لكن عاد لا تقولوا وش هي الولايه
2: لا هم قايلين
0: بنعددهم ما بنسوي وحده معنا
2: لا لا لا هم قايلين
1: اذا مستمعينا الفقره هذه فقره ولايه وحكايه هي القصد معلومات احنا نتشارك بها يعني احنا كمذيعين وايضا انتم كمستمعين ومتابعين تشاركونا بعض المعلومات عن هذه الولايات ولايات سلطنه عمان نقول من مسندم لنظفار
0: ولين الفار مستمعينا وإن شاء الله يوم الأحد بنجيكم بولاية جديدة بإذن الله تعالى ونذكركم بموضوع حلقتنا اليوم موضوع حلقتنا في علاقاتنا مستمعينا فيه كثير أكيد من الاهتمام اللي نحب نبديه للأشخاص اللي حولنا ولكن أحيانا هذا الاهتمام يتحول إلى اقتحام لمساحتهم الخاصة أنت كيف تضمن أنك ما تقتحم مساحة الخاصة للأشخاص اللي تهتم فيهم وكيف أيضا تحافظ على أن هذه المساحة هي طبعا تظهر الاهتمام ايضا للشخص المقابل
2: شايكم نروح جوسبينج
1: نروح جوسبينج
0: نروح جوسبينج
1: اخر أيوة. اخبار الفن والفنانين
0: اي والله
2: اي والله
0: اي والله اي والله وين وين وين وين وين
2: وين ما وين وين تلقى انوار
1: لحظه شويه تتجاسس ثاني قالت انها ما تقاطعك قاطعتيها
2: ما قاطعتي قسمي ما تلقى انوار يا حليلي يا اتكلم يا عيد
0: تشبه بيننا ما تروم
2: اباها تحصل الورقة بسرعة يا ربي يا عيد
1: يا عيد تعالي ما اقول كلمة خير هنا انا كلمة خير اقول جالس
2: كذي كلمة خير شي معلا تقول كلمة خير مرة ثانية
0: اي والله معذرين
1: اخبارك يا بدر اخبارك مخرجنا المرئي بدر البلوشي اللي نوجه له كل التحية متحمل الوضع هنا داخل الاستوديو الله يحفظك يا بدر
0: آمين يا رب
1: اللهم آمين
0: علي الهوتي نرحب فيك أكيد ونرحب بكل من انضم إلينا في الدقائق السابقة مستمعينا ومتابعي إذاعة الشبيبة برنامج تو الناس إيش فيه؟
1: تحية لمخرجنا جاسي نقول المخرج بدر
2: خلصنا ترى
0: إنزين خلصنا
1: يصير وين راح؟
2: لازم
0: هلا هلا هلا
1: وين راح؟
0: يا مرحبا حبيت كذا اللي شو اسمه؟
1: شوف بدر سبرايز شوف المفاجآت
2: اللي عملها
1: بدر
0: كأنه أشقر عليكم
1: أيوة لما قلنا بدر قال لازم أروح أسلم عليك
2: بدر عليني
0: حبيت أسلم عليك
1: وأخذ أخبارك وذكرك
2: بالغرام
1: اللي تناسيته
2: شركم شوف إيش خبرنا اليوم حق جوسبينج
1: وأعلمك إني باقي حافظ أسرارك حفرت لك داخل عماقي وخبيت
2: الله
1: ما علي بس عشان أرد على أبرار أني لازم أكمل ما يصير كوبليه أنا أبدأ بكوبليه
2: على طار الكوبليه ترى اليوم حنصب مصر بيكون جوسبينج
1: تعلمت الموسيقى
2: شوف المدرية ما متعلمت
1: إذا سألتين لا إذا سألتين مو الكوبليه ما أعرفه
2: بس كلمة كوبلي وخلاص
0: قلت شيء خلاص وخلي
2: كوبلي إذا مستمعينا في فقرة جوسبينج آخر أخبار الفن والفنانين ف فنروح لخبر وقضية أحمد عز وزينة إلى الآن ما انتهت يا جماعة الخير. فالقضاء يرفض التماس أو التماس أحمد عز ويلزمه بدفع أجر خادمة زينة. قضت محكمة مستأنفة الأسرة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء أمس الأربعاء بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30,000 جنيه أجر خادمة لتوأمه من الفنانة زينة.
0: وفي وقت سابق مستمعينا قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزامه بدفع 80,000 جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقضت بتخفيض المبلغ المستأنف عليه إلى 60,000 جنيه. وسابقا مستمعينا أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكما بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23,304 جنيهات استرلينية وما يعادل قرابة 1,000,000 جنيه مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 نجليه من الفنانة زينة عز الدين وزين الدين. وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوة تطالب فيها بمصروفات دراسية من فنان أحمد عز.
3: هو ده كل اللي حصل؟ لا أنا مش مرتاح، في حاجة غلط يا أكرم، أنا لازم أعمل البوب ده بنفسي.
4: كلمتوني أنا جيت بنفسي على طول علشان ما تعبش حد.
3: تعبك راحة، انت لو ما كنتش جيت كنا هنجيبك بطريقتنا برضو.
4: بس خد بالك يا باشا، أنا مش قليل، علشان اللي بيحبوني وشافيني إن أنا أساوي كتير. وبعدين بلاش تدخل الخشنة دي عليا، وبعدين كمان أنا لو حبيت أمشي دلوقتي أنا همشي على طول.
3: أنا عادة اللي بيشوفني بيلبس بعدها البدلة الحمراء على طول. المخابرات العامة
4: بدل حمرة بس ايه يا باشا؟ انا نصاب وحرامي وزي ما ساعدتك عايز تقول قول، بس بدل حمرة ومخابرات اكيد حضرتك بدور على حد تاني.
3: لا انا عايزك انت، وعلى فكرة ملفك عندي من وانت صغير لحد دلوقتي. لا ايه انت متوسع عليك جامد اوي. ها شغل مع مين؟
4: انا بشتغل مع اي حد يا باشا.
1: إذن مستمعي الكرام، هذا مقطع من مسلسل إصحى أنت في المخابرات العامة للفنان طبعا أحمد عز. والقضاء طبعا يرفض التماس الفنان أحمد عز ويلزمه بدفع أجر خادمة الفنانة زينة.
2: وأيضا ما ننسى أن في فيلم الممر ومسلسل أبو عمر المصري وحملات إعلانية كان يقوم بها، فهنا ذكروا في الدعوة أنه يعني عنده هو الأجر، ويعني الأجر اللي ممكن يمنحها لخادمة زينة، لأن في النهاية الخادمة عشان تعتني بأبنائهم عز الدين وزين الدين التوأمهم.
1: هم انفصلوا
2: طبعا، منفصلين لكن القضاء بما أنه عند الأجر وعند المقدرة المادية فالقضاء ألزمه بدفع أجر خادمة زينة لعناية بتوأمهم.
0: بالضبط. إذن مسمعينا أحمد عز كان هو بطل جوسبينج اليوم يوم الخميس، وأكيد مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم في فقراتنا المختلفة، ونرحب بكل من انضم إلينا في الدقائق الماضية. أكيد تبقى من عمر البرنامج حوالي 12 دقيقة، وأكيد مستمعينا نحن راح نكون إن شاء الله معاكم في فقراتنا المتنوعة اللي هي سينما تو الناس، بنتظركم أفلام مختلفة راح نتناولها إن شاء الله. ولكن خلونا قبل أن نطلع فاصل نشوف رسائل على 9479995 بخصوص موضوع حلقتنا أو مواضيع حلقتنا اليوم.
1: أكيد يا أنوار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، مساء الخميس، عيد أنوار أبرار بدر، نمسي عليكم بالخير. طبعا المرسل اللي دائما اللي نقول إنه هو بلسم تو الناس اللي يحطنا كذا يعطينا شيء من الدعاءات،
2: سامي
1: العبدلي
0: سليمان،
1: لا وكان معنا بالاتصال، اتصل من العم
2: العم سعيد
1: الهشامي. ألف تحية لك العام السعيد الهشامي.
0: اليوم دلعنا دلعنا
2: رسالة ورسالة ما يقصر العام السعيد يعطي العافية.
1: بالضبط. وهذا أيضا الأخ سامي سامي العبد اللي يقول طبعا هو يمسي عليكم بالخير.
0: الله يمسيه.
1: ويمسي أيضا على يعقوب مسلم السيابي. ورسالة قبل أن نطلع الفاصل من أبو عمر العامري، رسائل صريحة ومباشرة: أتمنى أن تخفف من حدة اهتمامك، فأنا أحتاج لمساحة خاصة والاهتمام المبالغ فيه يخنقني، لا داعي لهذا الاهتمام الزائد، فبعض الأمور لا تستحق هذا العناء. أقدر حرصك لكن لا تهتم بي كثيرا، فالأمر يرهقني ويشعرني بالضغط.
2: فعلا، لأن
1: هذه نصائح مثل ما قلت.
2: أيوة،
1: يعني نصائح أنه
2: يكون في مساحة خاصة.
0: شوي
2: يعني هذا يوم يقولك لا تقترب حد الاحتراق ولا تبتعد حتى حد النسيان. سلام عليش الله الله بعدين ما شربك هوتي ما شربك هوتي بعدين
0: خلنا نمدحها شوية
1: تستاهل.
2: ما يبني ما يبعد.
1: لا ترى أنا بعدنا.
0: لا والله يريد يعقب على كلامك.
2: الله ضيف عيل دامك بتضيف ضيف.
0: هات عيد.
2: شوفي مدحاني ضيف.
1: أنت لما قلت حد الاحتراق صح؟
2: أيوة.
1: وبعدين قلت حد النسيان.
2: أيوة.
1: خليها الفراق. وخليها
2: ترى نسيان يعني معناته فراق.
1: خليها نقول يا عم.
0: هو يبقى فيه.
1: ها؟
0: يبقى فيه عطيه قافية.
1: والروح يا عمري أنا.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: هات علومك هات علومك على آخر يلا قولي
1: أقول على آخر
0: لا وش نقل
1: قلت قول. ما قلت لكم
2: لا ما قلت كذاك
1: والله قلت سينما ما قلت لكم
2: أنا ما أقول ما قلت أباش بس
1: ما قلت لكم
2: أيوة
1: أيوة كذا قالت ما قلت لكم يلا قولي
2: لا لا لا لا رجع
1: ما كنت كلمة
2: رجع أنت شو اسمه ما
0: أنا أنا بسكر المايكات على فكرة
2: أنا ناسبني أتكلم مثل هاي
1: أنا ما أعرف أنا والله ما أعرف أتكلم يعني
0: لا خليك مثل على طبيعتك أفضل
1: أحسن
0: على الشف على
1: العيد العيد
2: والله صدقك يا عيد
0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في آخر خمس دقائق من حلقة اليوم من برنامج تو الناس اللي راح نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد بس الخمس دقائق هذه خليكم معنا اللي مثبت على الموقع واللي طبعا أكيد يعني نحب نسمع أصواتكم أو ها رسائلكم
1: مشاركاتكم
0: أيوة موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي معنا خليكم معنا في هذه الخمس دقائق لأنه معنا أخبار توديك السينما
1: أيوة.
0: تعرفك على الأفلام
1: صحيح
0: إلا طبعا الأفلام الحديثة الأفلام اللي نزلت صار لها من شهر أو من شهرين صحيح. أو حتى من أسبوع أو حتى من كم يوم
1: صحيح.
0: وكنا نتكلم في بداية البرنامج عن طبعا فيلم مايكل
1: ما أيوة. قلت لكم
2: اللي راح لعيد
1: ما قلت لكم
2: وما قلنا عيد إيش انطباعه عن الفيلم
1: إنه تصدر هالأسبوع
0: تصدر
1: قالت إني
0: صح المرة الماضية كانت
1: والله قالت
0: الثاني
1: قالت بيكون المركز الأول ذكرت إيش أنوار
0: هي يعني الأسبوع الماضي مستمعي الكرام فيلم مايكل جاكسون كان في المرتبة الثانية وقبلها اللي هو قبل أسبوعين كان في المرتبة الرابعة
1: صح.
0: الحين يرجع وتصدر اللي طبعا شباك التذاكر للمتابعين لمحبين أفلام طبعا اللي هي الفنان مايكل جاكسون
2: إيه وتقدم وصار في المرتبة الأولى ويقول لك IMDB في توقعات بعد تشير إلى أنه راح يرتفع أكثر وبالنسبة لي آراء الجمهور فيقولوا انطباعات جدا إيجابية ويعتبروه كثيرون من أكثر أفلام السنة ترقبا وهذا الفيلم طبعا مستمعينا هو الخيار الأول لعشاق السير الذاتية والأعمال الموسيقية
1: وأيضا فيلم بروجكت هيل ميري اللي كان المركز الأول الأسبوع أيوة. الماضي شفتي كيفني متذكرة يلا اتأخر خطوة وسبقه أيوة. فيلم مايكل طبعا مثل ما نحن دائما نذكر عن هذا الفيلم أنه هو خيال علمي من بطولة ريان غوسلينج يتناول قصة رجل يجد نفسه وحيدا في مهمة مصيرية لإنقاذ البشرية فمن رأي الاي ام دي بي يقول متوقع أن يتجاوز 8/10 أما في إشادات قوية طبعا من النقاد أما من رأي الجمهور فيقول أن هي قصة ذكية ومشوقة لمحبي أفلام الفضاء
0: أما فيلمنا الثالث مستمعي الكرام The Devil Wears Prada 2 هذا طبعا الجزء الثاني من الفيلم الشهير اللي يعود بنا إلى عالم الموضة والصراعات المهنية بأسلوب أنيق وممتع طبعا اللي هنا بالنسبة لرأي النقاد ترقب كبير من جمهور الجزء الأول ورأي الجمهور أيضا هنا في جرعة من الحنين لعشاق الفيلم الأصلي يعني احنا نتكلم عن الجزء الثاني لهذا الفيلم ف العشاق أو نقول الجمهور متشوقين أنهم يرجعوا يتابعوا الفيلم طبعا اللي هو الجزء الأول من The Devil Wears Prada
2: إذن خلونا شوية مستمعينا نروح لبعض التفاصيل عن هذا الفيلم ذكرى عيد واللي هو الثالث اللي حصل على المرتبة الثالثة الحلقات الماضية في الأسابيع الماضية أخذناكم شوية التفاصيل في مايكل وأخذناكم شوية في بروجكت هيل ماري واليوم راح نأخذكم بإذن الله مع The Devil Wears Prada نمبر 2 الجزء الثاني فبعد سنوات من نجاح الجزء الأول يعود الفيلم بجزء جديد يعيد تقديم الشخصيات اللي يحبها الجمهور ويستكمل الإصرار المهنية والشخصية داخل عالم الموضة والإعلام حيث الطموح لا يتوقف والتحديات لا تنتهي
1: وأكيد مثل ما ذكرت أنوار أن هذا ترشيحنا لهذا الأسبوع ويعد مثل ما ذكرت هو أحد الأفلام أكثر الأفلام اللي هي الأفلام الخفيفة الممتعة الأنيقة بصريا فهذه أتوقع خيار مناسب لقضاء سهرة سينمائية ممتعة ليلة الجمعة
0: وفيلم هو يجمع بين الدراما والكوميديا الخفيفة يطرح أسئلة حول النجاح التوازن بين الحياة والعمل والثمن اللي قد يدفع الإنسان للوصول للقمة
2: وأبرز ما يميز هالفيلم مستمعينا هو حضوره الأنيق حواراته الذكية أداء الشخصيات اللي لا يزال يحتفظ بجاذبيتها حتى بعد سنوات أو مرور سنوات من الجزء الأول
0: فإذا كنت مستمع الكريم تبحث عن فيلم خفيف ممتع وأنيق بصريا فإن الخيار المناسب لقضاء سهرة سينمائية ممتعة The Devil Wears Prada 2
2: إذن مستمعينا أخذناكم في جولة سريعة لثلاث أفلام المتصدرة وتفاصيل بسيطة عن The Devil Wears Prada 2 وشوي من التفاصيل عن رأي الجمهور والنقاد. وهذه كانت اليوم سينما تو الناس، وبنجيكم إن شاء الله بأخبار جديدة من سينما تو الناس في الأسابيع القادمة.
1: أكيد طبعا مستمعينا، وقبل الختام نبغى نسمع رسالة مخرجنا، ولا مش رسالة؟
0: ما في رسائل،
2: جفايا كذا نظرة يعني وخلاص،
0: ما معاكم
1: خلاص، أعطانا بس نظرة هذه نظرة سلام
2: ولا منك خبر.
1: أفاي بدر وحن تري ردك يا بدر،
0: واللي يقول لا تردين الرسائل إيش أسوي بالورق؟
1: لا لا
0: لا لا لا تردين الرسائل إيش أسوي بالورق؟ وكل معنا احنا كنا نتكلم عن في على السريع عجائب وغرائب على يعني شوفوا أهمية الورق.
1: اي والله
0: الورق لها أهمية، ممكن تحتفظي
1: بس مقصرين
0: الواحد يحتفظ بالورق. ها بإمكاننا نحتفظ بالورق، ما
1: قلت الحين انت قلتي ايش اسوي بالورق، قلت لك احتفظ فيه.
2: انا والله اني احتفظ فيه.
0: شكرا جزيلا للرد. إذن مستمعي الكرام احنا وصلنا الى ختام حلقة اليوم من برنامج دو الناس، نلتقيكم إن شاء الله يوم الأحد. كنا معاكم أنا عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري، وزميلي العزيز بدر البلوشي.
2: مستمعينا الأحباء، برنامج دو الناس أعرض لكم أكيد اليوم أحد الأساليب اللي ممكن إن نغفل عنها في علاقتنا الشخصية، مساحة لابد إن نحن نهديها بسبب اهتمامنا للأشخاص اللي نحبهم ونعطيهم حقهم لأنهم يكونوا مع نفسهم، مع اهتماماتهم، مع أكيد المسؤوليات اللي يحبون إنهم يشاركوها مع نفسهم. مساحة لابد إن نعطيهم لهم من الحب ليس من التملك. كنا معكم أكيد، وأكيد اليوم نودعكم بحفظ الله ورعايته في نهاية الأسبوع. تصبحون على ألف خير.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

Ojíš, hajetek. Uchalí.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

97.5 صلنا.

0: مواد جنية.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره. في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

كوني قمر، كوني نجوم، كوني حياتي كلها، عمان السما تعانق عيون، عشق القلوب وحلمها، عشق القلوب وحلمها.

0: كوني مثل ما تكوني،
1: كوني مثل ما تكوني،
0: وحدك سكنتي عيوني، صيف وشتاي، برد ودفاي، عمان حبي وجنوني، عمان عمان.

يكون الأمل سهل وجبل حضن القلوب الحالمة كون البدر لما اكتمل كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة.